اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاليد الصباح.
0: تغاليد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج. شكرا.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة، على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية معكم تنطلق الآن وتستمر حتى تمام 8 بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

ويسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. صباحكم جميل، صباحكم مليء بالطمأنينة وصباح القلوب الخفيفة اللي ما زالت تؤمن دائما بأنه في كل يوم فرصة جديدة للحياة والأمل. صباح الرضا الذي نتمنى إن شاء الله أن يملأ أرواحكم جميعا مستمعينا في هذا اليوم الجديد، و ضحكات صغيرة تصنع لكم يوم أجمل، وصباح الأخبار الجميلة التي تصل في وقتها تماما. هذا الصباح لا تحمل في قلوبكم مستمعينا إلا ما يشبهكم: الكلمة الطيبة، النية الصافية، والتفاؤل الذي يفتح الأبواب المغلقة. وتذكروا دائما أن تكونوا لطفاء مع أنفسكم، لأنه بعض الأيام بالفعل لا تحتاج أكثر من ابتسامة صادقة وبداية هادئة حتى تصبح جميلة. صباحكم خير ونور ومسرات مستمعينا، وصباح يحمل لكم ما تتمنوا وأكثر. ونحن في مستهل رحلتنا الصباحية كالعادة نذكركم بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة مستمعينا الكرام على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على التردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيرخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على الرقم 440-30000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974. ولا ننسى منصة إكس والإنستغرام.

ومستمرين معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الصباح الجميل ويوم الخميس المميز اللطيف يعني الذي يمثل راحة لكثيرين منا ومنكم، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون موعدنا الصباحي معكم خفيف ولطيف ويبشر إن شاء الله تعالى بنهاية أسبوع رائعة ومميزة. تمر علينا أوقات كثيرة مستمعينا نشعر فيها بدون سابق إنذار، نشعر بالملل، نمل في علاقتنا مع الشريك مثلا أو في روتين العمل، نمل من كل شيء، من أبسط التفاصيل، من التمارين الرياضية، من الأصدقاء، حتى البرامج الكوميدية بعد فترة من مشاهدتها تصبح مملة وتصبح غير مضحكة لأننا ربما نتعود عليها فنمل منها. دراسة نشرت عام 2016 مستمعينا قدرت أنه ما يقارب من 63% منا يعاني من الملل مرة على الأقل كل 10 أيام، والباحثون وجدوا أن المصابين بالملل المزمن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق. الملل ليس عيب في الشخصية مستمعينا حسب المختصين، وإنما هو حالة تتسبب فيها ظاهرة سلوكية. هذه الظاهرة تسمى التعود، وهي ميلنا الطبيعي لألفة الأشياء بمرور الوقت، والدليل أننا في كثير من الأحيان نبدأ أشياء أو نبدأ أمور أو علاقات مع الآخرين بصورة ممتعة ثم تبدأ تفقد بريقها بعد فترة من الزمن. الخبراء مستمعينا يشيروا إلى أن هناك فرق بين التعود وبين الملل. فكر عزيزي المستمع في آخر مرة حصلت فيها على ترقية مثلا، أو اشتريت سيارة، أو انتقلت إلى عمل جديد بمنصب أعلى. ستجد أنه في البداية كل هذه التجارب ستعطيك إحساس هائل بالمتعة، ولكن بمرور الوقت قد تتحول تدريجيا إلى جزء من روتينك. كل ما هنالك عزيزي المستمع أننا نكيف توقعاتنا ثم نمضي ونستعد لما سيثير حماسنا مجددا. هذا هو ما يسمى بالتعود حسب المختصين. وفي حال كنت أعاني من الملل أو من التعود، ماذا تفعل عزيزي المستمع عندما تشعر بهذا الشعور؟ هل من الضروري أن يكون تجديد الروتين وقتل هذا الملل أو هذا التعود مرتبط دائما بإجازة مكلفة أو بخيار يرهق ميزانيتك وصعب التحقيق، أم أن هناك ربما يعني بعض الطرق الأخرى اللي تتبعها لمساعدة نفسك على إضافة هذه النكهة المميزة لروتين حياتك اليومي الذي يضمن لك الاستقرار النفسي؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج FM، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 09-74 ويسعد صباحكم.

تواصل معكم أينما كنتم تستمعون إلينا على أثير دعنات الأصوات إذاعة صوت الخليج أف أم من العاصمة القطرية الدوحة. ونرحب بكل الإخوة المغردين وأصدقاء البرنامج، ونقول بداية صباح الخير لأبو تميم. أبو تميم يقول أسعد الله صباحكم بكل خير، يسعد صباحك وأوقاتك يا أبو تميم، ويومك ونهارك سعيد إن شاء الله يا رب. فايز الوالي يقول صباح الخير، تحية صباحية محملة بدعوات قلبية من سلطنة الأمن والأمان عمان لقطر الخير والمحبة ودوحة السلام والمجد والتاريخ العريق. الله يحفظ قطر وشعبها من أقصاها إلى أقصاها، اللهم آمين يا فايز. شكرا على هذه الافتتاحية الجميلة، الله يديم علينا جميعا الأمن والأمان، وأطيب تحية لكافة مستمعينا وأصدقائنا في سلطنة عمان الشقيقة. يتابع هنا فايز، القوة الحقيقية هي أن تجبر نفسك على الحق وأنت قادر على الباطل، وعلى العدل وأنت قادر على الظلم، وعلى العفو والإحسان وأنت قادر على الإساءة والانتقام. ثم يليه كن دائما على طبيعتك، لأن الأصل دائما يكون أكثر قيمة من الواقع. القوة هي أن تبقى طيبا رغم القسوة، أن تبقى صادقا رغم الخيانة، أن تبقى أنت رغم كل ما يحاول تغييرك. وصباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم عبر أثير دانت الأصوات إذاعة صوت الخليج، للرائعين المبدعين طاقم عمل برنامج تغريد. صباح الخيرات والأنوار والمسرات يا فايز، شكرا جزيلا على حرصك واهتمامك ومتابعتك، ونتمنى لك خميس رائع ومميز. علي موسى يقول صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج، ومرسل لنا وردة جميلة، صورة لوردة مهداة إلى برنامج تغريد. شكرا يا علي، صباح الوردة عليك علي، شكرا لذوقك ولمشاعرك الجميلة وكل التقدير على هذا التفاعل الجميل. أيضا ناصر من عمان يصبح علينا، يقول صباح الخير، الصباح يأتي ليبعث بداخلنا التفاؤل ويولد الأمل بنا من جديد، لا تشعر به إلا إذا رأيت نسماته ونوره وملأ روحك بالهدوء والسكينة. ومع الأجواء الجميلة الطبيعية ومع الخميس الونيس، أتمنى لكم إجازة سعيدة، ونرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتصلوا بالسلامة إن شاء الله تعالى إلى مقاصدكم. ناصر صباح الخير، صباح الخميس الجميل، يوم الراحة واللحظات الجميلة، ونتمنى لك يوم مليء بالسعادة. علي خاطر النجادي يقول صباح الخير، رسالة الخميس، لا تنتظر تقديرا من أحد، بل احتفل بنجاحك الصغير قبل الكبير. الاستحقاق لا ينال بالتمني، بل يرتفع حين تترفع عن الآخرين. أما أنا فلي نجاحات خفية بعيدة عن بريق المادة والوظيفة وشهادة البشر، أحتفي بها ليلة بعد ليلة مع روحي وسلام ضميري، فلم أعد متاحا لمن يستنزفني، ولا متاحا للعابرين، ولا أتلهف للشهرة، ولا يهمني من غاب وحضر. تسمونه اكتفاء، تسمونه اعتزال، أما أنا فأراه عودة إلى نفسي. وما أجمل هذه العودة يا علي إلى النفس، أجمل ما يتعلمه الشخص منا مستمعينا مع الزمن، مع مرور الوقت، هو أن يعود إلى نفسه، أن يكافئ نفسه بنفسه، ويقدرها ويعتني بها ويتلطف فيها ويدللها بنفسه، وأن لا يعلق سلامه الداخلي على تقدير من أحد. بعض الطمأنينة، نعم بالفعل مستمعينا، لا تأتي أبدا من الناس، وإنما من هذه العودة الجميلة إلى أنفسنا، ومن اكتفائنا بذواتنا ومعرفتنا بقيمتنا الحقيقية.
سالم سعيد يقول صباح الخير، رسالتي لكم اليوم اطمئن.

لا تفسد على نفسك جمال اللحظة. كل ما في حياتك مقدر ومنظم، ولن يأتي شيء قبل أوانه ولا بعده. دورك أن تعيش هذه اللحظة بما يخفف عنك ويبهج قلبك، لا أن تتعب نفسك بالقلق على أمور قد حسمت منذ زمن. والله يسعد قلبكم ويشرح صدوركم، من سالم سليمان. اللهم آمين يا سالم. يعني بالفعل مستمعينا، ليست كل الأشياء وكل الأمور في حياتنا بحاجة إلى قلق وتفكير دائم ومستمر. أحيانا يكفي أن نعيش اللحظة كما هي، بدون مشاعر سلبية، بدون قلق، بدون خوف يسرق جمالها أو تفكير يرهق القلب. والله يديم عليكم دائما الأوقات السعيدة يا سالم. سليمان يقول: صباح الخير والسعادة. ما وجدت إنسانا سكن الرضا أعماقه إلا ووجدته أسعد الناس قلبا وأريحهم بالا. ذلك أن الرضا يحول الحياة إلى جنة في عيني صاحبها، تجده راضيا بحياته دون التوقف عن السعي للأفضل، راضيا بما بين يديه. إن مسه سوءا قال لعل في الأمر خير، وإن مسه خيرا ازداد رضا على رضا. ثم يتابع سليمان: يأتي الصباح كل يوم كفرصة جديدة يذكر القلب أن الرحمة لا تنقطع، وأن الطريق إلى الله عز وجل يبدأ بخطوة صدق ولو كانت خفية. وأسعد الله صباحكم من سليمان سعيد. وما زال الأمل دائما ممكن مع كل صباح، والرحمة يعني لا تنقطع أبوابها. وأجمل الخطوات بلا شك هي تلك التي تقود إلى قلب مطمئن ومع الله عز وجل دائما وأبدا. سليمان يسعد صباحك وشكرا على هذا التفاعل الجميل. أيضا مشاركة من خالد يقول فيها: صباح الخير. لا تساعد الوالدين أكثر من اللازم إذا كانوا كبار سن ولا يزالوا في صحتهم، فهذا يؤذيهم ويحزنهم. دعهم يحضروا أغراضهم ويمشوا في طريقهم، ويحضروا فراشهم ويرتبوا سريرهم ويسقوا زرعهم ويسكبوا قطحهم. ساعدهم في الاحتياجات الكبيرة ودعهم يشعروا بقيمتهم في ممارسة أشياء صغيرة. نعم، يمكن يعني أحيانا أبسط ما يمكن أن نقدمه إلى الوالدين هو أن نترك لهم مساحة يشعروا فيها بقدرتهم وباستقلاليتهم. المحبة يعني لا تعني أن نقوم دائما بكل شيء عنهم، وإنما أن نساعدهم وقت اللزوم بدون أن نسلبهم الشعور بقيمتهم وبدورهم الجميل في الحياة. الله يحفظ أبائنا وأمهاتنا جميعا، ويبارك في أعمارهم، ويرحم من فارقنا منهم رحمة واسعة. وخالد، كل الشكر لك على هذا التفاعل الجميل، ونتمنى لك نهار سعيد.

0: وعودة جديدة إليكم مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم برنامج تغريد. نصبح على الجميع، نقول صباح الخير لسعاد، صباح الخير لأبو ثامر، أيضا صباح الخير لماجد الحر. شكرا جزيلا عيسى الصليطي، أيضا يسعد صباحك. وإن شاء الله بعد شوي راجعين إلى رسائلكم لنقرأها بشكل مفصل، ولكن دعونا نتعرف الآن على حالة الطقس مع الأستاذ عبد العزيز الحامدي اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا عبد العزيز.
1: صباح النور.
0: الله يعطيك العافية، وياريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، لا يوجد تحذير على الساحل اليوم أو في عطلة نهاية الأسبوع، لتكون حالة الطقس هذه الفترة حار نسبيا إلى حار نهارا مع غبار خفيف أحيانا ومعتدل الحرارة ليلا. الرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تصل قوية نهارا. درجات الحرارة في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 30 إلى 41 درجة مئوية اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل إلى حالة البحر، يوجد تحذير برياح قوية وأمواج عالية اليوم، ليتراوح ارتفاع الموج ما بين 3 إلى 6 قدم، يرتفع إلى 8 قدم أحيانا. ومن المتوقع أن يستمر التحذير البحري حتى يوم غد الجمعة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. هذا هو، والله أعلم.
0: إذا طقس حار نسبيا نهارا مستمعينا، معتدل ليلا، وتحذيرات بحرية يرجى توخي الحذر. عبد العزيز الحامدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد.

أوعدك. ومن تغاريد نجدد التحية مستمعينا الكرام، ونقول صباح الخير مجددا لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وقرر أن يثبت الموجة على أثير دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج FM من الدوحة. ونذكر بسؤال الحلقة، ماذا تفعل عزيزي المستمع عندما تشعر بالملل أو بالتعود في حياتك؟ هل من الضروري أن يكون تجديد الروتين مثلا وقتل هذا التعود مرتبط دائما بإجازة مكلفة؟ وهذا طبعا أمر غير متاح دائما، أو ربما خيار يرهق الميزانية وصعب التحقيق، أم أن هناك بعض الطرق الأخرى التي تساعد فيها نفسك على إضافة نكهة مميزة لروتين حياتك اليومي؟ أبو تميم يعلق ويقول، الملل هو إشارة من عقلك بأنه يحتاج لتحد جديد، ابدأ بتغيير الأشياء التي تملك السيطرة عليها الآن، ولا تنتظر الإجازة الكبرى لتشعر بالحياة. ثم يتابع، الملل والتعمد هما ضريبة الاستقرار، فالعقل البشري مصمم للبحث عن المحفزات الجديدة للبقاء متيقظا. الخبر الجيد هو أن كسر الروتين لا يتطلب بالضرورة تذكرة طيران أو ميزانية ضخمة، بل يتطلب تغييرا في زاوية الرؤية وبعض التعديلات الطفيفة في العادات اليومية. ثم يتابع أيضا أبو تميم، كسر الروتين لا يتطلب السفر إلى جزر بعيدة أو إنفاق مبالغ كبيرة، بل يكفي أن نضيف لمسة جديدة إلى يومنا العادي. الملل يزول حين ندخل عنصر المفاجأة أو التغيير مهما كان صغيرا. والملل ليس بالضرورة والتعود أن يكون أعداء، بل إشارات تخبرنا أن الروتين أصبح يستهلك طاقتنا أكثر مما يمنحنا، وكسر هذا الروتين لا يحتاج دائما إلا إلى عادات بسيطة يومية نغيرها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. شكرا يا أبو تميم على هذا التفاعل. أيضا علي موسى يقول، بصراحة عندما أشعر بالملل إما أن أقرأ كتاب أو أتجول بدراجة هوائية بين الأشجار أو جلسة مع أصدقاء يجمعنا الشاي عراقي بالهيل، وأطيب شاي الشاي العراقي يا علي، وعادات بسيطة بالفعل يمكن أن نغيرها في تفاصيل يومنا ولكنها تترك أثر كبير في حياتنا. وكذلك يعلق على نفس الموضوع فيصل البلوشي ويقول، ليس دائما الملل، أحيانا لا يأتي من قلة الأشياء بل من تكرارها بنفس الشعور والطريقة والتعود. لا يعني أن الحياة أصبحت سيئة، بل يعني أن عقولنا اعتادت المشهد نفسه. كسر الروتين لا يحتاج دائما إلى ميزانية كبيرة، وإنما إلى تغييرات بسيطة مثل تغيير وقت يومك أو مكان جلستك، تجربة شيء جديد ولو بسيط، المشي بدون هدف محدد، جلسة مع أشخاص يريحونك، تقليل الضغوط وإعطاء نفسك مساحة، العودة لهواية قديمة كنت تحبها. السعادة ليست دائما في الأماكن البعيدة، أحيانا في شعور جديد، فكرة جديدة أو راحة داخلية افتقدناها وسط التكرار. وكلما عرف الإنسان كيف يجد التجدد في التفاصيل الصغيرة صار أقل احتياجا للهروب الكبير. من فيصل البلوشي أبو تركي، وصباحكم تغريد. الله يسعد صباحك وأوقاتك يا فيصل، وسعيدين بهذا التفاعل الجميل. وطبعا كلام فيصل وكلام أبو تميم وكلام أيضا علي موسى، كل يعني ما قالوا في محله. الباحثون وجدوا أن إيجاد طرق متنوعة مستمعين للتعامل مع شخص أو مع مكان أو مع أمر مألوف يمكن أن يقطع التعود، وهو ما يجعل التجارب اليومية تبدو جديدة مرة أخرى. أيضا سعاد من الكويت تقول، صباح الخير وصباح الورد والرقة والجمال لأغلى ناس. يسعد صباحك يا سعاد، صباح الفل والورد والياسمين والريحان، وإن شاء الله نهارك رائع وجميل بجمال هذه الكلمات.
أبو ثامر يقول صباح الورد والفل والياسمين والجوري والجاردينيا الأخت زينة والعود ودهن العود والعنبر للمبدع دائما شافي الهاجري والمستمعي دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج. يسعد صباحك يا أبو ثامر وسعدين دائما بمرورك وبتحياتك الصباحية. ماجد الحر يقول صباح الخير، حتى القلوب التي اخترناها مرافق لأوجاعنا لا نملك الحق لنرسو على شواطئها، وبعض القلوب نلجأ إليها يمكن مستمعينا يعني لأننا نشعر معها بالأمان ونعتقد ونظن بأنها ستتسع دائما لتعبنا وألامنا وهمومنا وأوجعنا، ولكن في الحقيقة أنه لكل إنسان طاقة ولكل إنسان حدود وهموم قد لا نراها أمامنا. المحبة لا تعني أن نثقل من نحب بكل ما نحمله دائما، وإنما ربما بأن نعرف متى نقترب ومتى نخفف ومتى نصمت ونسكت احتراما لتعب الآخرين حتى وإن لم يعبروا ويقولوا. شكرا يا ماجد على هذا التفاعل الجميل، وإن شاء الله نهارك سعيد يا رب.

ولازم معكم مستمعينا الكرام وحلقتنا لهذا اليوم الجميل. دائما بالتواصل معكم برنامج تغريد. خلونا نصبح على مستمعنا علي أبو يزن. صباح الخير لعلي الذي يحيينا هذا الصباح من جامعة بغداد. صباح العلم والاجتهاد يا علي، وصباح دائما يليق بطموحك وبنشاطك، والله يجعل يومك ويوم كل المنتسبين إلى جامعة بغداد العريقة مليء بالتوفيق والنجاح والإنجاز. الآن نأخذكم مستمعينا إلى جولة أخبار هذا الصباح وننطلق معكم بأول العناوين. انطلاق فعاليات الدورة 35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب اليوم الخميس. في الخبر، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب والذي تنظمه وزارة الثقافة في معرض الدوحة للمعارض أو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويتواصل حتى 23 من مايو الجاري. ويشهد المعرض مشاركة واسعة من السفارات والوزارات والمؤسسات الثقافية العربية والأجنبية، ما يعكس المكانة الثقافية التي يحظى بها المعرض على المستويين الإقليمي والدولي. وستتضمن هذه النسخة أكثر من 900 جناح وأكثر من 1,850,000 كتاب، تتضمن 231,000 عنوان وتدشين 143 كتاب جديد وتنظيم 46 جلسة حوارية و69 ورشة عمل، إلى جانب 46 ندوة تقام على المسرح الرئيسي للمعرض. معرض إذن منتظر مستمعينا لدى شريحة كبيرة من المهتمين، ونسخة تعد الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ المعرض. والجميل مستمعينا أنه سيقام على هامشها العديد من الفعاليات الثقافية المميزة، من ندوات ثقافية ومحاضرات وورش عمل في مختلف المجالات، بمشاركة نخبة من المثقفين والكتاب والأكاديميين من داخل قطر وخارجها. نحن من تغريد مستمعينا، ويعني من حرص إذاعة صوت الخليج على تعزيز حضورها الميداني في الفعاليات الثقافية الكبرى، سنخصص لكم إن شاء الله تعالى رسالة يومية من داخل المعرض ينقل من خلالها فريقنا الموجود هناك أبرز كواليس المعرض وأجوائه اليومية. عموما للمهتمين بزيارة هذا المعرض نقول أنه سيفتح أبوابه للزوار من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء، ما عدا يوم الجمعة الذي سيفتح من الساعة 3 عصرا إلى 10 مساء. ومعرض قطر للقوارب يفوز بأربع جوائز دولية. في الخبر، حصد معرض قطر للقوارب 2025 أربع جوائز مرموقة في حفل جوائز إيفنتكس 2026، أحد أبرز منصات توزيع الجوائز في مجال تنظيم الفعاليات في العالم، والتي تتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقرا لها. وفاز المعرض بالجائزة الفضية في فئة أفضل فعالية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ثلاث جوائز برونزية ضمن ثلاث فئات أخرى وهي أفضل فعالية في الهواء الطلق، وأفضل معرض تجاري، وأفضل معرض موجه للمستهلكين. ويأتي هذا التكريم تتويجا لنجاح النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب التي أقيمت في ميناء الدوحة القديم تحت شعار نبحر نحو آفاق جديدة. نبارك إذن للقائمين على معرض قطر للقوارب جوائز تؤكد وتجسد مدى تميزه ونجاحه على الصعيدة متعددة، وطبعا اعترافا بدوره البارز في تجسيد معايير الضيافة الإقليمية والارتباط بالموروث البحري وقطاع صناعة القوارب واليخوت والاحترافية العالية في التنفيذ والتنظيم. ترارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار

وعودة أخيرة إليكم مستمعينا. أبو تركي البلوشي صباح الخير. أبو تركي يقول: ليس كل ملل يحتاج سفر، ولا كل روتين يحتاج ميزانية. أحيانا تغيير بسيط، فكرة جديدة أو لحظة راحة تكفي لتعيد الحياة شعورها الجميل. شكرا يا أبو تركي. أيضا جهاد الحكيم يقول: ليس الملل أن الحياة أصبحت مكررة، بل أن القلب توقف عن اكتشاف المعنى فيها، ولسنا دائما بحاجة إلى إجازة باهظة لنشعر بالحياة. ففكرة جديدة، عادة صغيرة أو لحظة امتنان صادقة قد تعيد للروح ما تعجز عنه أفخم الرحلات. وصباحكم جميل هادئ مع فنجان قهوة ممزوج برائحة الياسمين. شكرا يا جهاد على هذا التفاعل الجميل. سعاد تقول: الصراحة دينا، عندما أشعر بالملل في حياتي لا أجلس في البيت، خصوصا إذا كنت متضايقة أركب سيارتي أذهب لأي مكان أرتاح، حتى لو أذهب أجلس أمام البحر لترتاح نفسيتي وأن أكون لوحدي. جميل يا سعاد، مبادرات صغيرة لطيفة بسيطة، ولكنها أكيد تغير مودك ومزاجك، وإن شاء الله مزاجك دائما عالي يا سعاد. رسالة أخيرة من فراس العتيبي يقول: أتعامل مع الملل بالفصل والابتعاد عن العمل وضغوط الحياة واختيار العادات اللي أحبها. الميزانية لا تهم بقدر اهتمام الراحة النفسية، لأن الأموال تعوض ولكن الصحة لا تعوض. ويسعد صباحكم من فراس العتيبي من السعودية. الله يسعد صباحك وأوقاتك يا فراس، وأجمل تحية لكافة مستمعينا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي ختام حلقتنا مستمعينا نقول: يعني قد يبدو الملل لحظة فراغ، لكنه أحيانا مساحة ربما نلتقي فيها بأنفسنا من جديد، نعيد ترتيب أفكارنا ونستعيد شغفنا بما هو قادم. كل لحظة هدوء تحمل بلا شك فرصة لبداية مختلفة، ونتمنى دائما أن لا يعرف الملل طريق إلى حياتكم وأوقاتكم. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة الصباحية. استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة. كنت معكم من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، رفقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري. أما الأستاذ الفاضل عبد السلام جاد الله، سألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج تربيات عند 9:30 بتوقيت الدوحة. نتمنى لكم متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وأمنياتنا لكم بنهاية أسبوع رائعة وموفقة، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاليد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاليد الصباح.
0: تغاليد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكراً على حسن المتابعة.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بالصحة والخير والعافية للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل محمد عبدالله من قسم رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم بعتذر مني عن الضيف الكريم دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، أنه أنا نوهت قبل يومين بأنه هاتفني في منتصف الأسبوع وأخبرني بأنه بيعتذر عن عدم وجوده اليوم لأنه بيجري عملية جراحية. نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. تحملوني اليوم، يعني كنتم منتظرين الدكتور أحمد، معلش تحملوني اليوم. مهابة طلبت ورد الأحبة عباس البليدي وعائشة حسن ثنائي. أبو هيثم طلب لو سألوك صحابي، أو لو سألوك الأغنية اسمها لو سألوك لوردة الجزائرية. وأم حمد طلبت وردة على ذوقنا، فجمعت أم حمد مع أبو هيثم لسماع وردة. محمد حسن طلب متى يا كرام الحي وهو صوت لمحمد رشيد الفنان القطري الراحل رحمة الله عليه. مازن طلب علشان قلبي بيهواك كارم محمود. عيسى السليطي تغيير غير عبد الكريم عبد القادر، لأنه عبد الكريم عبد القادر موجود في حلقة اليوم يا عيسى. سعاد طلبت أغنية الندم لطلال مداح بانتظار نزولها. موجودة يا سعاد. منتصر شاكر يلداركم معمورة لحميد منصور. علي خاطر النجادي طلب سبحان اللي جمعنا لوحيدة خليل. محمد عراقي طلب حلوة البغدادية صلاح عبد الغفور. منتظرينها إن شاء الله. في فاتن فريد مطلوبة، طلبتها فاطمة لهيبي، خلي الليالي تعذبك. فاتن فريد خلينا نكتبها بس، فاطمة اللهيبي اللي طلبتها فاطمة. هذه الفنانة توفيت قتلا. فاطمة اللهيبي طلبت فاتن فريد، وين الكلمة؟ خلي الليالي تعذبك. فاتن فريد وقتلت طعنا من الذي كان يعمل عند زوجها، وقيل انه زوجها كان هو اللي يعني حرض الموظف العامل عنده انه يروح يقتلها لانه كان شاك، يعني شك وما شك ولا شيء. هذه
في صباح الخير أخ عبد السلام، في هذا المستمع الكريم. الاسم، وين الاسم؟ الاسم أبو عز، يا أبا عز، يقول صباح الخير. في مناطق في اسطنبول يتقطع فيها صوت الإذاعة بشكل متكرر ويختفي ويرجع وهكذا. طبعا بيحصل، لكن ببلغ الجهة المختصة في الإذاعة. في عادل بوبشيت، عادل بوبشيت طلب، نالت على يدها لمحمد علي سندي، نالت على يدها، نالت على يدها محمد علي سندي، محمد علي سندي إن شاء الله. عادل كذلك مطلوب نصر شمس الدين على الهوب، الهوب اللي طلب نصر شمس الدين مين؟ وين الاسم؟ وين التوقيع؟ يمكن ريم، الله أعلم. مين اللي طلب على الهوب، الهوب لنصر شمس الدين؟ يا ريت يكون الاسم موجود، دائما يكون توقيع حتى ما نضيع الوقت واحنا نبحث عن من المرسل. من المرسل؟ ما فيش اسم المرسل. يمكن لما، يمكن، وين اسمك يا لما؟ المفروض انه لما، اعتقد لما. طيب ماذا طلبت؟ نصر شمس الدين على الهوب، الهوب نصري شمس الدين. هي بتكتب لما، انا لما. طيب يا لما، يعني اعاتبك بشده، يجب ان توقعي. كم مره قلت لك وقعي، وليش الكلام ما بيتنفذ يا لما؟ طيب يا لما، كتبت طلبك نصري شمس الدين على الهوب، الهوب. طيب في محمد بن احمد الشوكري طلب اغنيات قطرات الماء حياه للفنانة إيمان محمد علي، قطرات الماء حياة، هذه أغنية. طيب أول مرة أسمع في الأغنية هذه، وفي الفنانة إيمان محمد علي. إن شاء الله يا محمد الشوكري، بس بسمع الأغنية الأول. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، وأغنية الاستهلال لحمد الطيار، الشمس نورة سطع لج المزيني من مهرجان الدوحة.

مغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأسئلة أو السؤال، بداية المعرفة، مفتاح المعرفة، نافذة المعرفة. من السهل جدا أن نسأل، بستغرب أنا أجد أنه يعني كثير من الناس أنه يجهل الشيء وأكتشف أنه عمره ما سأل عنه، فراضي بالجهل أو ساكت على الجهل ومطمئن للجهل ومرتاح للجهل وتارك السؤال. الرسل الأنبياء كانوا بيتساءلوا ما هذا وما هذا وما، كان في تساؤل. سؤال مفتاح المعرفة. ليش في يعني حياء من السؤال؟ يعني في نستحي نسأل مش معلومة لا أعرفها، أسأل ولكي أسأل لابد أن أستمع، ولا بد أن أبحث، ولا بد أن أرى لكي أسأل. ما يجيش السؤال بدون تنقيب وتفتيش وتقليب النظر. يعني الرسل الأنبياء كانوا بيسألوا لأنهم كانوا بيقلبوا النظر، كانوا يتدبروا، كانوا بيفكروا الأول، وبعدين بيجي السؤال لماذا. فالسؤال سهل أن تسأل وتعرف، مفتاح المعرفة هو السؤال. ليش الرضا بالجهل؟ يعني ليه الاستمتاع حتى مع الجهل؟ أسأل أحدهم مرة ولا بلاش؟ أو سألته قلت له يعني أنت ليش ما عندك الأجهزة، عندك الجهاز العصري التكنولوجي المتقدم المتطور جدا جدا جدا، بإمكان بلمسة أن تعرف بلمسة. فأجابني إجابة صعقتني الصراحة. قال ما هو مش من جيلنا، يعني ما نسألش إلا عن جيلنا، يعني جينا نعرف اللي معروض علينا ليلا نهارا هم اللي نعرفهم، انما ما يعني ما قبل وما بعد، وكانه التاريخ مش موجود، يعني شيء اسمه تاريخ او تاريخ. على كل حال، في المستمع الكريم احمد صقر يقول تحياتي، احمد صقر من بريطانيا يقول تحياتي لبرنامج طربيات الرائع. ممكن اغنيه مشاري لعبد الله فايت على بابي سلطان زمان، ومشكور احمد صقر. معلش ما تشوف شوف لي أغنية مشاري لعبد الله فايت على بابي سلطان زمانه. ومحمد الشكري بعتذر منك يا محمد، اللي طلبت الفنانة اللي طلبتها يعني غيرها لو سمحت. يا محمد الشكري لو سمحت، انت عارف فكرة البرنامج وعلى ايش بيقوم البرنامج، وعارف هوية البرنامج، وعارف سعي البرنامج لايش، فتكون يعني الطلب متسق مع هوية البرنامج، يكون طلب قديم من الرواد أشياء يعني، لكن ما يكون مش مطربة أصلا، فنانة ممثلة وبتغني أحيانا وشابة يعني ما هيش من، فغير الفنان اللي طلبته يا محمد الشكري لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل. طيب خلينا نسمع عباس البليدي ولا مين؟ عباس البليدي وعائشة حسن في ثنائية ورد الأحبة، طلبتها مهابة من السعودية.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. شكرا لمحمد بن أحمد الشوكري، قال لا بأس سوف أغير الطلب. شكرا لك على تفهمك يا محمد الشوكري. وسيستبدل الأغنية بعبد الحليم، غير بعبد الحليم حافظ اصحى وقوم من بدري، اصحى وقوم من بدري، غيرها. سامعني يا أبو محمد، محمد بن أحمد الشوكري اصحى وقوم من بدري لعبد الحليم إن شاء الله. عيسى السليطي، لو تغير عبد الكريم ما غير حتى الآن عيسى السليطي، هي نبهت أو نوهت أي ثاني مرة ما يظهر مش متابعنا. على كل حال إن شاء الله يسمع. اصحى وقوم من بدري لعبد الحليم حطيناها بدل الطلب الآخر لمحمد بن أحمد الشوكري. نأتي للمستمع الكريم أحمد صقر من بريطانيا. طلبت أغنية مشاري العبد الله فايت على بابي سلطان زمان. الأغنية ليست صالحة هندسيا، فيها يعني الكواليتي أو الجودة سيئة، لكن موجودة عندنا بأصوات شابة كهدية بنقدمها الساعة 11 في الحلقة. بنقدم أغنية قديمة بغنوها بتغنيها أصوات شابة حتى نعرف الشباب بأغاني زمان بأصوات أصحابهم وجيلهم. ففي هي من جلسات صوت، من جلسات صوت الخليج الحصرية. تحب نسمعك يا هدية الساعة 11 بأصوات شابة، فإحنا حاضرين. سمعني يا أحمد، أحمد صقر إن شاء الله تكون سامع. شكرا لكم. نسمع مين الحين يا وردة؟ وردة لو سألوك، أغنية لو سألوك طلبها أبو هيثم وجمعنا معاه أم حمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. بيقول أحمد صقر بتمون، شكرا يا أحمد. بيقول طيب، أغنية الموسيقار فريد الأطرش المنسية أغنية أهواك، هي أهواك أنا بعرفها لعبد الحليم، حتى عبد الله السادة أبو محمد فكرها لعبد الحليم، بيقول عبد الحليم بس الغن، لا ممكن يكون غنى أهواك فريد ومنسية فعلا كما يقول أحمد صقر، ممكن سنبحث إن شاء الله، وإذا وجدناها سنبثها، وإذا ما وجدناها سنبحث عنها ونبثها إن شاء الله. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية اليوم. الكلمة في أغنية لحسين نعمة اسمها حريمة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

في أغنية لفريد، وأكد هذا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين. أنا فتشت في اليوتيوب، وجدت في الأغنية في فيلم أهواك وروحي فداك، وأبو راشد عبد الرحمن مشكورا أرسل يقول غنى فريد أغنية أهواك وروحي فداك في فيلم أحلام الشباب. شكرا شكرا يا أبو راشد، وإن شاء الله يا أحمد صقر بس ينزلون الأغنية نبثها مباشرة. تابعنا وفالك طيب إن شاء الله حبيبي. طيب كلمة وانت برحي، ما معنى برحي؟ اسمع كمان مرة. عمر الضاك حنظل وانت برحي، هاك عمر الضاع حنظل وانت برحي، ما معنى برحي في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف إن شاء الله. ونوصل وصلنا لأي أغنية الآن؟ لمحمد رشيد صوت متى يا كرام الحي، طلبه محمد حسن، إن شاء الله يكون محمد حسن متابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية. ما معنى برحي؟ هاك عمري الضاع وانت برحي، ما معنى برحي في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. خلينا نسمع كارم محمود علشان قلبي بيهواك، طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: عمر الباك حنظل وانت برحي.
0: برحي، كلمة برحي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفعلا المستمع الكريم أحمد صقر معه حق، يعني أغنية منسية لفريد الأطرش. مش بس هذه الأغنية، مئات الأغاني، أنا لاحظت مئات الأغاني لا تطلب ولا تذاع، وما السبب؟ يعني موجودة في مكتبات إذاعاتنا العربية، ما استخرجوها، يمكن منتظرين حد يطلبها. يعني كيف حد يطلب شيء ما سمعوش؟ يعني لا نلوم المستمع، لا نلوم الناس الصراحة، يعني إنه حد ما سمع الشيء فكيف يطلبه؟ فنسمعه، مفروض هذا دور الإذاعات الصراحة ودور المنصات الإعلامية عموما، يعني إنهم يذيعوا الأغاني الموجودة، يشتروا التسجيلات الموجودة للفنانين. يعني أعرف إنه أم كلثوم فوق 500 أغنية، فوق 1000 أو وصلت 1000 أغنية، بس كل اللي يذاع ما يوصلش 50 60 100. طب والباقي؟ يعني في أغاني كثيرة جدا جدا للفنانين والفنانات في العالم العربي لم تذع والناس ما بتعرف عنها شيء. مثلا حسين جاسم رحمة الله عليه، ما كنتش أعرف أنه غنى الصوت، غنى فن الصوت على طول، عوض الدوخي عوض الدوخي عوض الدوخي. فصحيح عوض الدوخي أستاذ فن الصوت، لكن في غيره. فوجئت بأنه حسين جاسم مغني الصوت ومغنيه ببراعة وبجمال وبروعة. حطيناه في كلمة أغنية بين صوتين أمس الأربعاء، لا مش أمس، الأربعاء اللي قبله، تصور فات أسبوع، أكثر من أسبوع، 10 أيام من دون أن ندري والله. طيب الزمن بيمر بسرعة، فننتبه يا جماعة، والله الزمن ما معطينا فرصة. سمعنا كلمة في أغنية، الآن بنسمع طلال مداح، الندم طلبتها سعاد من الكويت.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: باك عمر الباك عن ضب انت برحي
0: برحي، كلمة برحي هي اللي توقفنا عندها اليوم. وفي المستمع الكريم بلال، بس الاسم الثاني مش واضح عندي، أنا خايف أنطق ويطلع خطأ. بلال، طيب بلال طلب فاطمة شداد رحمة الله عليها، أغنية غربي هواكم يا أهل الدوحة. زميلتنا الله يرحمها يعني فاطمة شداد كانت معنا، كنا سوا في، كانت زميلة في إذاعة قطر، كانت في الهندسة الإذاعية، وكانت بتغني في بتحيي يعني حفلات نسائية يعني، رحمة الله عليها. طيب أنا كتبت طلبك يا بلال، لكن بتهيألي الوقت أزف ولا نستعرض للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية كمان مرة، معلش.
1: عمر الباك عن ضب انت
0: برحي، ما هو البرحي أو ما معنى البرحي؟ نسمع الأجوبة. في جواب من مازن بيقول البرحي نوع من أنواع التمر الطري والحلو. صح صح صح يا مازن. عادل ببشيت يمكن زي عندنا نوع من أنواع الرطب أو التمر. صح صح. في في مروان، مروان سعيد بيقول هاك عمري الذاق حنظل وانت برحي، يقصد هو كان عايش عيشة مرة، والمقصود برحي برحي تمر عراقي مشهور. شكرا لك يا مروان سعيد. صح. طيب عبد الله الجاف من العراق، البرحي نوع من أنواع التمور. صح يا عبد الله الجاف، حياك الله، و يعني نزلت سهلا نزلت اهلا وحللت سهلا وحللت سهلا. حللت اهلا ونزلت سهلا، حللت اهلا ونزلت سهلا. صح. طيب بلال انا كتبت طلبك يا بلال. في أبو هيثم يقول معنى كلمة برحي نوع من أنواع التمور حلو المذاق. أبو هيثم من مسقط. صح يا أبو هيثم، شكرا لك. الشمالي، ماذا يقول الشمالي؟ صباح الخير، الخير لك وللجميع، يقصد فيها شعر البرحي نوع من الرطب. صح يا الشمالي. صح. محمد حسن، ماذا يقول؟ نوع من أنواع الرطب أو التمر. صح يا محمد، محمد حسن. في كمان مين؟ أكرم من البصرة يقول صباح الخير من البصرة، معنى كلمة برحي هو نوع من أنواع التمر ويعتبر أفخر الأنواع في العراق. هنا الفنان حسين نعمة يصف حاله بأنه كان يأكل، بأنه يأكل الحنظل وهو نبات يخرج عند تساقط المطر وطعمه مر لا يطاق، وحبيبه بيأكل البرحي. شكرا يا أكرم من البصرة. صح. مين؟ محمد بن أحمد الشكري يقول البرحي نوع من أنواع الرطب. صح صح يا شوكري. في حنان تقول برحي هو أحد أنواع التمور، يتميز بلونه الأصفر وطعمه الحلو الشبيه بالعسل. شكرا يا حنان. صح. فاطمة الوهيبي تقول المعنى هاك عمري الضاق حنظل وانت برحي، يعني خذ عمري الذي تذوق طعم المرارة كالحنظل بينما أنت المحبوب.

0: مثل تمر البرحي الحلو والمطلوب. والتمر البرحي هو صنف من النخيل يتميز ثماره بكونها حلوة جدا صفراء اللون في مرحلة الخلال البسر، وتصبح بنية داكنة ولزجة في مرحلة الرطب أو التمر. وأصل التسمية يقال إن أول نخلة برحي نبتت في أرض بيرحاء، أرض واسعة ومكشوفة في البصرة عام 1864، وأطلق عليها البصراويون هذا الاسم لتميز طعمها. شكرا يا فاطمة على المعلومة، وشكرا على التوثيق، شكرا جزيلا، جوابك صح. مالك علي يقول البرحي نوع من أنواع التمور، وأيضا معنى البرحي العذاب الشديد، لا ذاك المبرح، المبرح الله يعني يكف عنا الشر، إنما برحي التمر. صح يا مالك علي، شكرا لك. أعتقد أذيع طلبي، لا تو الناس يا علي خاطر النجادي، أنت طلبت وحيدة خليل سبحان اللي جمعنا. والأبيات التي أرسلتها تقول، يقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي. من قبل أن تأتي شكوت سقاما، كنت الرماد بخلوتي وحطاما، فأتيت أرشف من لماكي ليقظتي حين استويت على الحياة تماما. كان الظلام يحيط كل جوانحي، ما كنت أبصر للحياة مقاما، ذاك الدخان تفوح منه حرائقي وتصب في صدر المعذب جاما. فاحت بوادر قهوتي وتهامست، واستيقظ الناقوس يبعث هاما. لملمت من وجع الرماد بقيتي، وذهبت أحيي للهوى أنغاما. جاء الغرام يشدني نحو اللقاء، ويذيب حر البعد حين تسامى. طابت جراح البعد بعد لقائنا، وتفتحت فوق الضلوع غماما. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر. وإحنا كل يوم في هالوقت صح، ما اليوم الخميس تغير، أو في الأسئلة علامة السؤال الحمراء الموجودة على الشاشة أمامي بيسألوا عن الظاهر عن الدكتور أحمد. دكتور أحمد اعتذر من نصف الأسبوع، كلمني على أساس أنه عنده عملية جراحية، نتمنى له الشفاء العاجل. ف يعني هو بيعتذر منكم جميعا، وان شاء الله نلقاه قريبا وهو يعني معافى وشافي تماما ان شاء الله. نتمنى له الصحه والسلامه دكتورنا الحبيب. اغنيه في الذاكره، يا ترى اية اغنيه وذاكره من؟ نسمع.
1: رحمه الله عليه كتب اكثر من 2000 اغنيه، والأغنية اللي تهزني لحد الآن الأغنية اللي كتبها رحمة الله عليه رد الزيارة علينا يا حلو الأطباء، لأن كان بغادر والحان دكتور عبد الرب إدريس. طربيات على صوت الخليج، أخوكم داعي الخليفة الصباح.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إحنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة يعني إن شاء الله يعني تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وصلنا لحميد منصور. حميد منصور، يلداركم معمورة، طلبها منتصر شاكر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كم مرة نسمع مقدمة الأغنية؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وفي المستمعين اللي جاوا مين ياريت مالك علي. مالك علي يقول في وقت إذا طلبت أغنية تفضل أطلب يا مالك، أنا هكتب اسمك من باب الاحتياط، أكتب اسمك وتفضل أطلب يا مالك، بس ما تتأخر. مالك علي تفضل أطلب. طيب الآن نسمع وحيدة خليل، سبحان اللي جمعنا، علي خاطر النجادي هو اللي طلبها.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومتابعين برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب خلينا نسمع صلاح عبد الغفور ولا مين؟ مقدمة نصر شمس الدين. نصر شمس الدين في أغنية على الهوب، الهوب طلبتها لما، إن شاء الله تكون لما متابعة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال. طيب نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. قبل ما ننتقل للأغنية التالية في الفنان الملحن الأستاذ أنور عبد الله أرسل مشكورا يقول أبو أحمد اسم المطرب مشاري العريفان وهو كويتي مع الشكر الذي طلبه المستمع قبل قليل. شكرا أبو عبد الله حياك الله. لا خلا ولا عدم يا أبو عبد الله. إذن اسمه المطرب اسمه مشاري العريفان. سنذيع أغنيتك على شكل هدية بأصوات شابة في 11 بعد قليل، يعني أحمد صقر إن شاء الله يكون متابعنا. طيب نسمع عبد الحليم حافظ اصحى وقوم من بدري، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.
1: اصحى وقوم

اوهامك تشرب مرار اللوب حتصحى من اوهامك تشرب مرار اللوب يا مقضي يومك سارق

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله الأغنية العربية فيها كل شيء، فيها النصائح، اصحى وقوم من بدري. ما هو عشان يصحى ويقوم من بدري المفروض ما يكونش يسهر، يعني ما يكونش يسهر ينام بدري عشان يصحى بدري، سيصحو فعلا مليان حيوية ونشاط، ومش ما فيش تثاقل، ما فيش تعب. يعني كل أنواع الفاكهة نزلت في الأغاني العربية، أغنية صباح، أغاني البلدان، ألو ألو ألو بيروت، بساط الريح، ما هي أغاني بلدان عربية لفريد الأطرش، كل شيء، أغاني رمضان، أغاني المناسبات، أغاني الحج، كل عام وأنتم بخير، والحج على الأبواب، يعني كل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله. نسمع طيب مقدمة الأغنية كمان مرة. أكيد عرفتوها، نتلقى إجوباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. نسمع الآن رجاء بالمليح، يا جار وادينا، طلبها عزيز غازي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدايا. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. في مازن، أول إجابة مازن، المقدمة لفيروز أغنية يعود. صح. عادل ببشيت، المقدمة فيروز يعود. صح، ما شاء الله عليكم. مين حنان، الأغنية فيروز يعود. وتقول الله يقوم الدكتور أحمد يوسف بالسلامة وما يشوف شر يا رب. شكرا يا حنان. ومين كمان؟ فاطمة لهيب، فاطمة مقدمة الأغنية فيروز يعود. صح يا فاطمة. مهابة من السعودية، يمكن لفيروز، أكيد لفيروز. صح يا مهابة. محمد حسن، الأغنية كانها حزينة يمكن عراقية، لا هي لفيروز يعود. يعود. ومين كمان؟ كانت كأن مقدمة الأغنية خليجية. هذا مين؟ هذا مالك علي، لا هي لفيروز أغنية يعود. أبو عبد العزيز، إن شاء الله بالله بطلبك من بحري وبنحبه لهدى سلطان. إذن أغنية فيروز يعود، نستمع إلى مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

وصلنا لميعاد الهدية الساعة 11، وإحنا وعدنا المستمع الكريم أحمد صقر. ابسط يا عم أحمد صقر، حنذيع أغنية فريد الأطرش اللي طلبتها، وحنذيع الأغنية اللي طلبتها اللي هي فايت على بابكم أو على بابنا، على بابي سلطان زمانه، لكن بأصوات فهد الحداد، جمال الدريعي، عبد الله طارق، وبدر حمدان من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب محمد عراقي حلوة بالبغدادية لصلاح عبد الغفور.
1: بعيونك شفنا ولايتنا برسنا وخبنا وطيبتنا يا حلوة وبرع معشرتنا ورد للناس وللدنيا. بعيونك شفنا ولايتنا برسنا وخبنا وطيبتنا يا حلوة وبرع معشرتنا ورد للناس وللدنيا. حلوة حلوة
2: حلوة حلوة
1: حلوة يا البغدادية
2: حلوة يا البغدادية يا مخدود الوردية.

حكاياتك يا سمرة حبيناك بأول نظرة والحب ما نعرف تالية متعودين نصون العشرة نوح حكاياتك يا سمرة حبيناك بأول نظرة.

0: ناس مثلية لترف في الجدلة تاخذ روحي براجة سجلة حبينا من العالم كله نور عيونك يا بنية ناس مثلية لترف في الجدلة تاخذ روحي براجة سجلة حبينا من العالم كله نور عيونك يا بنية حلوة حلوة
1: حلوة حلوة
0: حلوة يا البغدادية
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد بتسأل أبو أحمد هل أذيعت أغنية طلال مداح؟ يا سعاد أذيعت كاملة، أذيعت كاملة وأنت ما سمعتيهاش وما تابعتيش، يعني بتسألي وبتروحي وبعدين تعتبي. أذيعت كاملة الأغنية كاملة. طيب ولا يهمك، المهم أنه أن تكوني بخير والصحة والسلامة. وين وصلنا؟ وصلنا فاتن فريد في أغنية خلي الليالي تعذبك، طلبتها فاطمة الوهيبي.

تربيات. آسف يا فاطمة، يعني الأغنية لا تصلح لأن تكون في طربيات، يعني هذا رأيي. ليست لون، يعني مش طربيات يعني. طيب، بعتذر من المستمعين، وبعتذر منك، ووصلنا، وبعتذر من بلال. أغنية غربي هواكم فاطمة شداد، الأغنية غير صالحة، غير صالحة يا بلال. نسمع هدى سلطان، فريد الأطرش، أيوة، اللي طلبوا المستمع الكريم، لحظة، اللي أحمد صقر اللي طلب فريد. إن شاء الله يكون متابع لسه أحمد صقر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني هو هوية برنامج تربيات مسؤوليتي ومسؤوليتكم مستمعينا الكرام. يا ريت المستمع الكريم أو المستمع الكريمة هو بيختار ينتبه لأن يكون الطلب متناسق جدا ومناسب جدا لتربيات، بحيث يستمتع المتلقي ويتعرف على لون جديد من الغناء أو على أغنية لم يكن يسمعها قبل ذلك، وتكون الأغنية فيها مواصفات الطرب والطربيات المقصودة بهذا البرنامج، أنه نعرف المستمع العربي من المحيط إلى الخليج سواء كان شابا أو كان كهلا أو كان شيخا، نعرفه بالغناء العربي من المحيط إلى الخليج، الغناء العربي التقليدي الأصلي الأصيل اللي فيه الروح الشرقية وفي إحساسنا وفي وجداننا وفي ثقافتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا وفي يعني في معنى الطرب، معنى الطرب اللي نقول الله من القلب وإحنا بنسمع الأغنية. شكرا لكم جميعا على كل شيء، وشكرا على تفهمكم. ونسمع هدى سلطان من بحري وبنحبوه، طلبها أبو عبد العزيز، إن شاء الله أبو عبد العزيز يكون متابع.
1: من بحري وبنحبه على الإمة بنستنوه.

تربيات عبر الأثير إذاعة صوت الخليج. الآن وصلت رسالة أم حمد تقول المقدمة لفيروز، صح، مقدمة الأغنية لفيروز. شكرا يا أم حمد. وصلنا للأغنية الأخيرة. الأغنية الأخيرة طلبها عادل بوبشيت، نالت على يدها بصوت محمد علي سندي. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أبو محمد. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات ورئيس قسم الاستوديوهات الزميل محمد عبد الله، كذلك نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، كذلك نشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. نيلة رميحي ذكرتها، أنا من قسم الموقع ذكرتها. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا بكم في يوم جديد، في أحلى يوم في الأسبوع، نهاية الأسبوع، في موضوع جديد وفي لقاء جديد، يا مرحبا.
2: ويكند سعيد إن شاء الله مع صوت الخليج، حياكم الله ويا هلا بكم في الصوت صوتك.
4: معكم بإذن الله لمدة ساعة كاملة في موضوعنا على 440-30,000 من داخل قطر من خارج قطر على 00974-440-30,000. ولكم تحية طاقم العمل بدرية محمد من الإعداد، راشد عبيد من التنفيذ، خلف المايك بكم معكم شايعة وعبد الرحمن.
5: اليوم الخميس يوم عيسى وعندها عرس

0: اتكسر وتحر وانا ورقه لو محبوبك يا عيوني عريس.
1: علي بن مبارك ان شاء الله الله يبارك له زواجه محبوبه ومن من المال ومن زوجته العيال.
2: من هذي
1: محبوبها؟
2: اي
1: رزيل بعد ما تزوج الا الخميس يوم ضيق عليها حتى في الويكند.
2: لا وراح رايحه تكتب فيه قصيده بعد ما ادري ما المهم انا نصحت يعني من قبل لا تحبون
1: والله درس في التخطي هذا
2: تهجا؟
1: اي والله
2: مو بنفس اغنيه نوال
1: شنو
2: اللي تبرح بيبي مني تبرح
1: ايه.
2: ما خلت شيء ما قالت مسكينه عنه
1: ناسي
2: تلقط لك نار وشي
1: هي كانت تحبه شو؟
2: بعد تحبه شو تحب آدمي؟
1: اه اوكي
2: لا سؤال انت
1: تلقط لك نار؟ هذا شو قلت يمكن
2: يعني هم لما يكتبون قصيدة يكتبونها من ألم مو بتخطي
1: هو شوف الألم يكون موجود الله لا يجيب لنا يا رب العالمين لكن سالفة ان محبوبي عريس
2: هاي قوية هاي شكرا حضرت العرس
1: والله ما كتبت فيه
2: عشان جي أقول لك
1: اللي يقول
2: كتبتها من ألم مو بتخطي
1: اللي يقول اللي قالت ما بفل الشعر وبرقص في عرسك ما أدري وشو
2: شنو هاي قصيدة؟
1: إيه نعم هي حزينة أنا بتزوج
2: فقالت يا حليلها هاي طيبة لو متزوجها أحسن لدم من هالشي طيبة يا حليلها يعني هاي نهايات الحب يعني ما
1: إحنا شفينا فضاضنا
2: ما أدري نتكلم عن حالهم وعلي بقولك بساعة مساء نشوف كان في انا كنت في مكان وكان في وحده معي المهم الشباك يبين لنا مبنى ثاني طيب مبنى يعني قدامنا المهم واحد طلع برا في البلكونه وقعد كان واقف قدامنا احنا ما ندري ايش في طالع في البيت اقول لها هاي ليش طالع البلكونه وحر شمس والشمس صاقعه فيه قال ما خلينا شيء ترجع تمنى قالت اكيد حزين ودقيقتين باقي له واكيد بيضغط ناس بيسوي شيء يعني المهم فحللنا الوضع كله مسكين اخر شيء هو طالع يدخن
1: انا عرفته ترى من قلته وطلع في الشمس عرفت انه طالع يدخن
2: ما خلينا شيء ما لانه هو واقف وقفته يحط يد واحده صوب خصره وكنا الدنيا كلها ذابحتها من الهم
1: هو ترى
2: عرفت شلون شكله شيء مزنوط مخنوق وبيزنط نفسه ما ندري شيء فحللنا الوضع قلنا اكيد مهاوشينة المدير قايل له شيء كلمه سامع كلمه الحين
1: ومساكين طالع دخل سجار بيرجع
2: ايوه علي عقب يوم شفناه يدخن عرفنا قلنا يعني التفسير اللي فسرناه فنفس الشيء انا وانت الحين قاعدين نفسر هالاغاني

0: ما أبلغ ما قيل في الراحلين.
1: ودي أقول لك خلي الأغنية كاملة. أبلغ ما قيل
0: في الراحلين والتخطي. شيبان
1: قول
0: مراح مقيط
1: هاي الأبلغ قول
0: مراح مقيط هذا مثل مراح مقيط ورشاه.
1: أيوة قل لي عن المثل.
0: مراح مقيط ورشاه هذا اللي طلع كان فيه شيء إن أنا المهم أنه طاح وطاح رشاه لا أخذ الماي ولا شيء
1: ولا.
0: فأقول لك الراحلين مراح مقيط. الشيبان عندهم حكمة جميلة.
1: الحياة علمتهم كان يعني كانت حياتهم عبارة عن ممارسة حياة مو مثلنا الحين احنا
0: والله
1: فراغ ومش عارف.
0: أبانا أمهاتنا الله يحفظهم ويرحم من توفى منهم كبار القدر يسكت يسكت يسكت عقب يصكك بحكمة
1: بالضبط.
0: حكمة تقعد انت مبطل حاجة.
1: هذا انا كنت احبه لما كنت اسمع
0: لا علم والله العظيم طالع تقول تبارك الرحمن لا علم ولا شيء.
1: حياتهم ماشية على هالحكم ترى
0: حكمة حكمة
1: اي ماشيين حياتهم خلاص. مثلا قال لك هالحكمة هو ما مشي حياته على هذه المبادئ. الحكم بالنسبة لهم مبادئ يعيشون فيها
0: الحياة. نظراتهم شمولية يعني وايش تشتتنا.
1: المهم ايه ليه ترى احنا ليه ما قلنا
0: انا لان اشرد الموضوع.
1: ليش تشرد؟ اي اوكي
0: شوي
1: الحين هو زين الحين بحط عليك
0: يمسني
1: يمسك
0: الهدايا بين الأزواج.
1: ليش مقصرين؟
0: ضروري من مقصر؟
1: انتو
0: والله العظيم لو نشب اصابعنا شموع.
1: ليش مقصرين؟
0: والله مو مقصرين.
1: لا انا ما اتكلم عن مقصرين في البيت مقصرين في هالناحيه. ليش
0: هذا قال معطيها نص كبدي ثلاثه الدم ورئه ما ادري كليه
1: هي اللي ما اعطتها
0: لا هو معطيها اخشى تقول انت سويت لي.
1: لا لا هي اللي ما اعطتها بس هو قاعد يقول انه هو اللي
0: المتوكل كان الحاكم الاندلسي
1: زين
0: اللي لما زوجته كان متوكل اعتقد
1: اي ايش فيها زوجته
0: شافت بنات يلعبون الله يكرم السامع بطين
1: اي
0: قالت الله لو اني اقدر العب معهم
1: زين
0: نادى اللي عنده قال حطوا لي طين ورشوا بماي ورد ومسك.
1: لا هو ما فهم الموضوع انزين
0: وراحت تلعب مستانسه زوجته
1: الله يدنيا
0: مبسوطه الله يكثر خيرك
1: هي اللي حاطه طين هي اللي حاطه
0: لا لا هو اللي حاطه جاب. فيوم دارت الايام اشتد الكلام بينهم قال لها والله والله قالت له والله لم أرى منك خيرا قط
1: صادجة
0: قال لها ولا يوم الطين فسكتت هاي سكتت مني
1: لا تلعب في التاريخ
0: فسكتت
1: لا تزيف التاريخ
0: سكوتا عند الله أخبره
1: لا تزيف التاريخ
0: فقال لها ولا يوم الطين أنا رحت جايب طين وجايب ورد وجايب مسك وخاتها ما شفت
1: ترى جايب طين ايش جايب يعني
0: ها
1: صبها ذهب
0: بس سوى اللي بخاطرها
1: من قال هي اللي جايبه طين هي جايبتها ومسويتها قالوا انه هو بس عشان يعني ما يحبني ويوديني ايه اليوم موضوعنا عن الهدية بس مو بأي هدية هي الهدايا بين الأزواج. خلنا في سؤال جوهري ضرورة للحفاظ على المشاعر ولا هي كماليات أصلا هي موجودة يعني هاي السؤال هي موجودة ولا مو موجودة الهدايا بين الأزواج.
0: هي موجودة بس للأسف الآن الهدية صارت هدية مناسبات وهدية ثلاث أقسام.
1: شون
0: القسم الأول هدية للمناسبة
1: طيب
0: القسم الثاني هدية لتفادي مشكلة سوف تقع. النوع الثالث هدية لتخفيف أضرار المشكلة
1: هدية اللي عشان المشكلة
0: على الاستباقية
1: هاي أكيد جدا غالية.
0: من اللي غالية الهدية؟
1: الهدية إذا أكيد الهدية على الرأي
0: بيسوي شيء بالسلامة أحيانا نبي سلامة
1: إيه أوكي. لا في بعد في هدايا رضوة
0: في الحمد لله الحمد لله رب الله يتكمل على عافية
1: الرضوة إيه كل شيء ولا الرضوة والله لا تعرض نفسك لها
0: صراحه تهز راسك ليش والله ما حد مرتاح الا انت
1: يعني مثل مره قريت واحده زوجها يعني متهاوشه مع زوجها وكسر خشمها يلا ان رضوتها جايب لها اغلى السيايير اللي هي تحنت بمثلها وما يابها
0: موجود هو الحين
1: موجود
0: خشمي جاهز
1: قول ردت اي ردت اهلها يحاولون فيها لا تردين ثاني مره
0: تشين لا تدخلوا مو شغلكم
1: لا يبقى ثاني مرة يضربها أول مرة كسر لها يد ثاني مرة كسر لها خشم خلاص
0: زوجة زورو
1: واضحة
0: لا هذا
1: واضحة قد يبكس فيها.
0: سارة ايش بيسوي؟
1: ها هذا هي عشان شي هلها قالوا لها لا تردين.
0: بس سيارة
1: عشان سيارة تردين؟
0: اي انا هذا الا ضار الا كسر خشم
1: خلاص مرة واحدة تسوي العملية بعد عشان تسوي خشمها نفس هذيل الإيداد اللي
0: نفس اللي قال
1: الخشم الصغير هاي ناقز على برات ما ادري ايش يسمونه.
0: هي نفس اللي قال هل تتنازل عن هالك مقابل 50 مليون؟ قال انا عشان اجتمع معهم 30 سنة صار اهلي.
1: الله
2: تضحك علي بهدية.
0: شوف ما يعجبهم شيء حتى بالغنى ما يعجبهم.
1: عبد الرحمن انا لين الحين ترى ساكته انا ما قلت شيء ترى
0: غردي غردي.
1: لا لا لا جينا. لا تقول عشان ما تهاوش معك.
0: انا متأزم من الورد.
1: ايش في الورد؟
0: ايش مشكلتكم مع الورد اللي تبونه بدون سابق انذار؟
1: يعني السالفه مو بالورد، السالفه الشعور. يعني انت شي ضرك انت طول اليوم برا البيت، شي ضرك يعني وطول اليوم قاعد تشتري الا من قهوه لقهوه، من كابتشينو لين ما ادري وين لاسبريسو لين طول اليوم، والهاي صار اغلى من الورد.
0: علي علينا
1: كم كوب الكابتشينو هاي والقهوه اللي تشربونها؟
0: خلي كوب القهوه.
1: لا لا قولي بكم.
0: والله ما اعرف.
1: انت تطلبه؟
0: ما اطلبه والله.
1: تطلب اسبريسو؟
0: لا اطلب اسبريسو.
1: كم؟
0: يعني لا انا اللي اذا اعطاني سعر مبالغ فيه
1: ما
0: اعطيه المشي اللي بغيره.
1: اي اوكي مشيت مايكل
0: جاكسون.
1: اي زين انزين. فهي سالفه الشعور.
0: انا يعني طالع برا شو اسوي؟ انا مقياس
1: طالع مع ربك.
0: لا والله والله العظيم يا مصالح انا ومثلي واجد نطلع.
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: طيب إيه بشكل عام اغلبيتنا
1: كل يوم تطلعون صح؟
0: نطلع نشتغل، لكن لما اجي انا انا انا لما اجي بكون في دوامي، بكون مثلا طالع المجلس او شيء، انا بجي بعدين تعالي. انا اكبر هديه.
1: لا لا يبا مخلصين من هالحاجة.
0: والله أنا أكبر هدية.
1: لا هدية ولا شيء.
0: توترت علي.
1: أكبر بين قوسين.
0: أنا أكبر هدية.
1: مو بقايلة.
0: فأنا نعمة تستحق الشكر والحمد.
1: لا بعضكم أكبر مغثة.
0: لازم يشوفون يعني لازم يحمدون الله.
1: أي إنزين شوف شوف بقول لك عبد الرحمن.
0: أنتوا ليش ما تجيبون هدايا؟
1: لا إحنا.
0: من يحنوا علينا؟
1: نجيب إحنا.
0: بس تجيبون.
1: شلون؟ أنا أقول لك. الحين الوحدة اللي متزوجة. لما تروح تشتري حق عيالها تشتري مع رايلها حق رايلها مره واحده.
0: منو الفلوس؟
1: هذه هديه.
0: خذ من اخوها عايده.
1: ليش؟
0: من
1: يمكن من راتبها. ها
0: غالبا من الفلوس
1: من عندها.
0: ولا
1: هي موظفه.
0: لا
1: لا تحاول.
0: لا لا احنا جبت لك اغراض من الجمعيه. جبت لك اغراض من الجمعيه. انا ما اعطيك فلوس. جبت لك اغراض من الجمعيه.
1: زين اي الحمد لله حاسبتك يعني زين ما نسيتك.
0: قصورها بعد.
1: اي بتحسب عيالها. انت ايش تبي فيك؟ خلاص
0: انا مستاجر.
1: عرفت زين. شوف احنا نقول ايه نبي الورد ليش؟ عشان شعور حلو. حلو ان تحسسني يعني بهالشعور. حلو ان الوحدة تحس ان زوجها ذاكرها، زوجها يحبها، حتى لو ما قال لها احبك بس جاب لها الورد خلاص يعبر عن الحب.

0: غاب غاب غاب جاب كرسي ونظارة شمسية قطلة أغنية عفست الوطن العربي كامل.
1: الوطن العربي كامل. شوف
0: خفض الشاكرة ظاهرة.
1: شفت شفت الحب والحنان في أغاني شلون؟
0: اي والله
1: بس كذي يصير
0: نفس مشاعر.
1: أنت اسمع الأغنية بعدين تصرف.
0: أنا مش مقتنع
1: بالورد. بيجيب الورد.
0: أنا الورد مرتبط معاي في الخي...
1: أنت تقتنع بالذهب. أنت بالذهب.
0: لا
1: بلى ما بتي ورد يبذهب. الورد يل الورد بيش. اسمع الأولين حتى الأولين يعرفون يهدون.
0: قل الورد ليش؟
1: إيه؟
0: قالها
1: قالها يعني بياخذ ورد بيودي.
0: أنا مشكلة الورد مرتبط بالهذيك الرسوم المتحركة والله العظيم.
1: راشد اسمع أي رسوم قل له
0: يا أخي والله إذا أي حد يطلب مني ورد وصر عليه ذكر بومبو تطلع عليك بومبو. بالحين بقول أنا علي حالي ما أنت ما عندك إحساس. والله عندي إحساس عندي مشاعر.
1: وين انزل طلعوها وينها
0: حر حر تعال فلشتة.
1: اي المشاعر
0: فلشتة فلشتة
1: يتذكر بومبو اللي كله تمشي بورد
0: تاكل ورد عشان تمشي.
1: يعني طلعوا تقولون انت عندكم ايه. مشاعر واحساس ورومانسيين.
0: ليش ما في بوكي شاورما؟
1: ود بوكي
0: والله العظيم حلو
1: ود.
0: خلينا نشوف بثامر شو يقول. بثامر
2: يا ابو سعود
0: لبيه
2: لبيه لبيه في مكه يا اخي.
1: اي اي متغدي وياي بتهد فينا متغدي وياي بتهد فينا. اي اي
2: لا عاد ما في خفاض صافي اليوم
1: بالعافيه
2: والله.
0: عبر عن مشاعري شلون
2: يا اخي. هات ورد حق عيالك.
0: جبت ورد
2: شو المشكله
0: جبت عياس وانا اجيب ورد.
2: لا لا لا ما في عياس.
0: زرعت تدري بالثمر زرعت اخر شيء ورد.
1: اي زين
0: وانا داخل
1: مقتصدي
0: اقطع لي ثنتين وادش البيت. لبيه
2: لبيت مكة ممتزرع حط في بيتك جوري وراضي وفل وقدم حق عيالك يا
1: اخي. سوي مثل بثامر.
0: انا انسان بثامر انا انسان واقعي. انا ابي ازرع رويد جرجير.
1: يبي ياكل هو يبي ياكل.
0: لا واقعي الواقعيه الورد ما ينأكل. انا لازم شيء ينأكل.
2: لا لا شوف شو بقول لك. المرأة لها حقوق وعليها واجبات وانت لك حقوق وعليك واجبات يا اخي. يعني مجرد هي اصلا هي هي هي هي هي معيالك هي وردة البيت هي شمعة البيت.
0: اذا انت تحت التهديد بثامر اشر لي
2: على سلامتك. انا اتكلم اقسم بالله العظيم ما جامل اتكلم بواقعية واتكلم بحق يا اخي. هي شمعة البيت هي أم عيالك هي زوجتك هي حبيبتك هي الغلا كله يا أخي. وين يا أبو ثامر رايح القهوة؟ وين رايح الكافي؟ وين رايح العبلوت؟ وين رايح العبرازيلية؟ زين أوكي روح بصالح روح خذ راحتك والعبرازيلية والعبلوت والسامس وابنص وروح وشرطة مو مشكلة يا اخي. لعوت في البيت يعني عايزان تقطف ورده وتقدم حق ورده.
1: اسمع اسمع
0: تقطف ورده.
1: اسمع ابو ثامر ايش يقول لك
2: يا عبد الرحمن.
0: والله تدري ابو ثامر لو لو لو لو تسمعك مسعود تضحك
1: مسكينه.
0: لا والله بتقول والله شوف انا ما عليك من كلامي ترى انا حليو وانا انسان مطيع ترى انا برا البيت ولا داخل بيتي يعني ما لي صوت.
2: انت لا لا
0: انا حتى الغدا انا حتى الغدا ما اعترض عليه.
1: اي ما شاء الله
2: بقول اقول لك محترم منك بعوف
0: اسلم
2: مسعود بن صالح المدخله اللي ذاك مكملين مع سعيد العجان هي شوي اللي خربت البزوت.
0: الا الخال الا الخال اعطاني باور طال عمرك وراح.
2: لا هو وحدك
0: بعدين بثامر بيروح الحج لا يستلمنا دعاوي هناك
1: يقول لك وحقك. زين بثامر خلي اسالك هي الحين ضروره ولا كماليات الهدايا بين الزوجين؟
2: واجب مو
1: واجب. الله الله عليك يا ابو ثامر. خلاص عقب بثامر
0: لا انا اشوفها ضروره للامانه. هي بدون هدايا ما تمشي.
2: لا لا
0: إذا بين الربع هدايا
2: بسعود يا أخي يا ربعك حسين
0: ما أنا أقول لك الهدايا ضرورة
1: الله
0: اكو راشد ديب يقول لك انا اعشقك
1: مزج عليك
0: اقول لك الهدايا ضروره
2: ام صالح
1: نعم
2: ام صالح
1: امر, آمر.
2: الله فوق الامر فوق الامر باحترامي مسعود الحين بدك تروح المجلس توصي البيت سووا لي كباب سووا لي بلاليط وقهوة وشاي وبدر شنو وزيدوا وزيدوا زعفران وحطوا
1: صح
2: هاي الجمال لحظة هاي السؤال يطرح حق مسعود الجمال اللي جمعت فيه زوجتك بصفطان هلاك حق ربعك مالها جميل هي
1: يا سلام
0: أنا ما جحت
1: يا سلام عليك
2: شلون؟
0: أنا ما جحت جميلها
2: لا لا لا لما توصي وام عيالك تسوي لك الشيء المصفوف حلو والدم لك قدام ربعك في الملك عند الربع فالق هوا
0: اي كفو عز الله كفو بنت رجال داري انها بتجملني
2: وعليك اوكي اوكي هي مالها الجميل هاي ابحث وياها يا اخي بنقص ورده من الحديقه
0: ما اللي اسويه اقول لك انا حزات ما حصل حصل مشموم
1: اي زين يبا
2: موجود موجود
1: يخلنا من البيت
0: والله والله عندي
2: رحنا اصور لك
0: وشو
2: اصور لك الرازي والفل والجوري
0: مره اخذت فل الفل كل ما اخذه يصفر في يدي ما يمديني اوصل البيت
2: لا لا لا لا لا يبا اللي بيصفط يصفط واللي بيقدر يقدر
0: هل بيرقدني بيك انت كله في المجلس
2: لحظة لا ابو سعود من بغى العالي يصفر على الراس
1: صادق
0: يا ابن الحلال
1: شوف ابو ثامر هو بقول لك حاجة الحين هو لما يجيب لها شيء خلينا نقول ياب لها ساعة ياب لها خاتم ترى هي من الوناسة من الوناسة وهي لابسة الخاتم ولا الساعة قدامها هلها شي حطتك فوق فوق مكان الثريا
0: والبيت والسيارات
1: حطتك فوق
0: هاي ما تشوفونها
2: وبهدي هي هي هي هي تباها عند امها وعند خواتها
1: اي
2: تراويهم
1: تراويهم اي
2: وعيالي قدرني سمني
1: صادق يا اخي صادق
2: بسعود بسعود
0: سم
2: المرأة من الشارب للحية اما تجمل ولا هون
0: اتفق معك
2: هذه قدر
0: اتفق معك انا بس قدامكم بس ان بسوي بفعل ولا بصدق لا
2: المشكله
0: ابو ثامر اقول لك انا من ادخل البيت والله ما اسمع صوتي
1: يلا شوف
2: والله
1: وبعدين يزعل
2: وبعدين لا لا
0: لا خوف مو بهاي
2: بعدين لا لحظتك شوية الأول شيء للشرف إني يعني سمع صوتك وتعرف
0: جاي عليك طويل أبو ثامر
2: وللشرف
0: الله يطول عمرك
2: لحظتك شوية النسيان أنت إنسان تنسى بسرعة
1: أي مخه مشغول؟
0: أنت تدري إني للحين أحط له رقص صفرة؟ مرة حطيت والله العظيم بثامر مرة حطيت تذكير حق شيء شوف قريت عمران التذكير قاعد أقرأ شنو هذا
1: الناس يحطون التذكير يكتبون
0: أنا نسيت أكتب السالفة
1: يلا
0: قاعد تطالع شنو هذا
2: بسعود أول شيء بيحليني
0: بح الله مني ومنك يا رب العالمين
2: الله يجزاك خير شوي أنا مع راس دعبين شوي هو شوي قطعناه
0: أشوفه قاعد تضح تكركر
2: قلت عبد الرحمن مسعود بكلمني قال مالي يا مبارك عبد الرحمن الصاي ينسى لو تقول اليوم عقب ساعة
0: والله ما أذكر أبو ثامر
2: لا تكلمتك على هوا قلت كلمني
1: والله ما أذكر
0: والله ذكروني ذكروني يوم العافية
1: يبقى امشي بقلم ودفتر
2: صالح انت شاهد على الكلام
1: اي نعم اتذكر انا اتذكر
0: انك والله العظيم ما اذكر ابو ثامر حقك علي
2: لا فعلي
0: اي والله العظيم نسيت انا زي ما سال البرنامج انت ما
1: يسويها
0: في ايام في ايام والله ما شفتني شلون ادخل ركيب
1: يعطيك العافيه ابو ثامر
0: الله يهينك ابو ثامر شكرا لك على دخلتك الحلوه
1: يعني انا عقب بثامر خلص بثامر ختم الحلقه
0: انا بتكلم بشكل
1: جد يعني
0: بتكلم بشكل ختمها. بتكلم بشكل جدي لمده 3 دقائق
1: اوكي
0: حياه بدون هدايا حياه ماسخه
1: صح
0: ما لها لون
1: صح
0: ولا لها اي معنى تجديد الجو الايجابي في البيت نشر السعاده في البيت تكون عبر الهدايا على سبيل المثال ايفون 17
1: لا هي وايد قيمة يعني على الناس
0: أخذ لها
1: صح
0: ايفون 17 انا انا انا انا نظامي والله انا يعني انا ما امدح نفسي, انا نظامي ما احب التوافه هذه, انا اشوفها توافه وارد ما وارد. انا اجيب الشيء الثمين لها في وقته.
1: لا لا شوف شوف
0: انا معاك ما اتفق, ممكن انا اكون خطا.
1: لا لا ما هي مو سالفه خطا, هي سالفه انت شنو تختار, لكن هي السالفه كلها ان انت جبت هديه. هي هذا
0: بعطيكم مثال
1: الشعور, فهمت أنا الشعور أنا مش أنا يعني مو بالهديه.
0: انا انسان واقعي جدا, على سبيل المثال قبل فتره طلعت شفت عيالي محتشرين في السياره, السياره ضيقه عليهم, تضايقت فوق ما تصورين. رحت حاولت والله اني بعت رقم وسويت, جمعت من يمين ومن يسار لين رحت الوكاله فكيت لهم سياره جديده تشلهم كلهم.
1: اوكي انت تعتبرها حاجه ولا هديه؟
0: لا حاجه مو هي ما كانت حاجه, لان السياره هذيك تشيلهم, لكن انا كاب ما حبيت منظرهم متلغلغ زي كلهم. لكن هي لما لما لما زوجها من دون سابق انذار يجيب لها سياره جديده, هم هديه؟ هذه عن كم ورده؟
1: امبلا تعتبر هديه. لا لحظه انت لا تتكلم بالحجم او بالقيمه, احنا نتكلم بالمفهوم. يعني
0: بالمفهوم خلاص بجيب ورد, لا تقول لي جيب ذهب.
1: ايه جيب ورد ما فيها شيء, مره جيب ورد مره اذكرها بالذهب مره اذكرها باي شيء.
0: المفهوم ولا قيمه؟
1: اذكرها باغنيه اذكرها بمسج ما فيها شيء ترى. واتساب. كلها هدايا هذه كلها.
0: والله الواتساب كله طماط وبيض.
1: اي ما عليه, اخر شيء يكتب بيت شعر ولا اكتب اجل العين تكرم مدينه.
0: انا ارى في الرف ما لم تريه من فول وطعمي.
1: وذكرني من بس كذي يعني اكتب. شوف انا اقول لك والله يعني هي حلوه حتى بين الاصدقاء, بينك وبين عيالك, بينك وبين اخوانك. تذكر اخوك اخذت لك عطر واخذت واحد حق اخوك, خلاص حلو الموقف. بس احنا الحين نتكلم عن الازواج.
0: سواها واحد؟ اي لا لا سواها واحد, دخل البيت فجاه مسك زوجته وضمها وقال لها قالت بسم الله بسم الله ايش فيكم من يموت.
1: إيه هاي شيء جديد لأنها مسكينة.
0: شو نسوي؟
1: شيء جديد عليها يعني عقب 20 سنة جاي تجيب لها هدية.
0: ما تغير يعني؟
1: لا لا هاي عندنا ريد فلاج يعني هاي.
0: جاب العيد.
1: إيه في شيء خطر.
0: يا أخي والله العظيم ما
1: ينعرف. أنت متزوج؟
0: ما ينعرف لهم. متزوج بروح لها.
1: لا ما تقولون. اي ما تقول.
0: انا عندي قناعات واجد يعني ما ينفع
1: وايد اللي متزوجين بالسر.
0: انا قلت له سامس يا الله من كحلها تسد عينها.
1: اي المهم
0: عادني واحده مو قاعد
1: اروح نسال عن كلكم قلتوا هالكلام. نسال عن الهديه بين الزوجين ضروره للحفاظ على المشاعر ولا هي تعتبر من الكماليات؟
0: مره ضروره جدا
1: بعد. لا انا عجبني ابو ثامر قال واجب بين الزوجين.
0: لذلك ضروره
1: بين الزوجين واجب. حلو ان زوجتك ذكرتك ويابت لك شيء حلو. في حركه حلوه في العيد تصير لما
0: العيديه.
1: اي لما يجي العيد
0: تحول لها
1: يعطيها هديه او مثلا بغض النظر في عيديه يعني يحول لها عيديه هاي عيديتك او يجيب لها هديه وهي تجيب لها هديه. وايد حلو مع ان انتوا اغراضكم شويه يعني ما نقدر نختار لكم وايد اشياء يعني ممكن اختار لك ما ادري بوك ما ادري عطر بس يعني ما
0: هينين الله يحفظنا
1: نحتار شو ناخذ لكم.
0: هينين سهلين سياره
1: ناخذ لكم
0: سياره بيت
1: لا
0: ارض
1: لا صدق
0: خلاص تحويل مالي.
1: ايه مسكينه هذيك خذت حقها.

0: شايفة وجهها شايفة وجهي؟
1: الحب من الحب شرت له جزيرة.
0: ما أنا عندي أنا
1: بس في النهاية لا
0: أنا أحب بس ما أقدر أشتري أنا أحب بس ما يلا خلاص أغلاط جمعية
1: كيفك يا
0: حق وشو؟
1: حق الجزيرة
0: جابي لي 400 سنة.

0: اخذوا غانم. غانم مساء الخير.
1: خير والنور ابو عوف.
0: يا مرحبا بخير الله يسلمك.
1: يا مرحبا ومسهلا ومسهلا على مصالح الله.
2: يا هلا مرحبا حياك الله.
1: انا اسميكم انتوا الاثنين ما شاء الله المرتاحين دائما في سوالفكم الطيبه.
0: الله يطول عمرك ابو غانم.
2: جالك سالم. قل لنا ابو غانم الحين ضروره ولا كماليات الهدايا بين الزوجين؟
1: والله انا في نظري ضروره يا ام صالح، خاصه في الزمن اللي احنا فيه.
2: ليش خاصه في الزمن اللي احنا فيه؟
1: المرأة تحتاج ان رايلها حتى لو يجيب لها اسمها كيكه عاديه بتكون هي مرتاحه 100%. والمراه جابت حق زوجها اي شيء اسمه بعد يكون هو مرتاح 100%.
2: طيب هي الراحه في الشعور ولا الراحه في الهديه نفسها؟
1: لا الراحه في الشعور نفسه، يعني في الشعور في التعامل العاطفي اللي ما بين المراه والرجل. فهني مثل ما تفضلتي انت ابو عوف، يعني مناقشتكم كانت شويه زينه وحلوه، لكن ما شاء الله كله يعني ما ادري شلون ابو عوف ما يرضى يجيب حق المراه لانه ما يبي يدلعها،
2: ما يبي يصرف. تخبر هذاك، اقول لك تخبر هذاك.
1: انا ما شفته بس وهي الطيب اللي مقابلك. لا ما
0: على ما اقول لك شيء.
2: بقول لك حاجه، انت تخبر، عفوا عبد الرحمن، بس بذكرك تخبر هذاك القحي اللي كنت اقول له انت قحي.
1: ايه
2: هو هاي نفس الشيء.
0: بقول لك شيء ابو غانم. انا اتفرحن برا البيت، عرفت؟ خلوني يعني اعطوني مجال، يعني ما يصير برا البيت داخل البيت
2: إيه،
0: حتى الملح ما اتكلم عنها.
2: إيه،
0: لكن حلو لك الحلو
2: احسن لك، لا تتدخلون في امورنا يعني، البيت امورنا لا تدخلون فيها.
0: يعني اذا مثلا هاوشت العيال اقوم انا اطلع عشان ما يجيني الرش.
2: زين
0: اروح غرفه ثانيه.
2: بالضبط انت صح،
0: فخلني خلني برا بسوي نفسي السيد، بعد مساكين احنا.
1: اكثر الناس بسعود يحبون الهدايا النسوان، معروف هذا يعني.
2: طبعا
1: المرأة معروف المرأة
2: دلع لنا دلع ايه.
1: ترى الهدية الخفيفة كأنها عسل، شو احسن عسل عندي؟ عسل يمن، احسن مثل عسل يمن.
2: هي السالفة قلنا الشعور، هي تبي شعور انها ذكرني، يابلي، يحبني، يعني كذي شعور.
1: عاد مصالح
0: بهذا الوقت
1: بعض النسوان يتدلعون، الله يحفظك.
0: ايوه
2: يعني والله عاد
0: اللي ابو غانم تخلها
2: السكان عندك. يبا تدلعت ما تدلعت السكان عندك.
1: احنا قبل احنا الاوليين
2: ايه؟
1: السكان عندنا الحين المشكله السكان عندهم.
0: شنو سكان؟ شنو يعني سكان؟
2: احلف عاد. شكرا لك يا ابو غانم، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. زين عبد الرحمن،
0: هل يجدد الحب ابو مصالح؟
2: اي يجدد المشاعر.
0: ام وجدان كاتبه الهديه لها مفعول السحر في قلب وعقل المراه.
2: اي طبعا
0: احسها كتبتها من قلبها، وتكون دائما في انتظار المزيد منه، خاصه المناسبات الرومانسيه نفس يوم الزواج.
2: اي هاي اللي انتم كلها ناسينها، تنسون يوم الزواج وعيد ميلادها.
0: واحد مره
2: خلاص احنا تعودنا.
0: واحد من ربع قلت له من يوم الزواج، قال انا قد دقيقه صمت. كل السنه
2: ما شاء الله عليه. اي خله صامت، بتصامت طول عمره.
0: انا احب الناس والله الظريفين الشكل. هذا شو من حياته سعيد.
2: مسكين. الله يعينه مسكين.
0: يوم الزواج
2: ما كسر خاطري كلش.
0: لا في الثاني اللي تم يطالع عقد، قالت له ايش فيه؟ قال تاريخ انتهى وين؟
2: اي انزين شوف اللي مو بقد الزواج لا يتزوج. بس
0: اخي تخشمرش ولكم
2: خلاطكم
0: ضيقه.
2: شو الغشمره هذه؟ يدور تاريخ انتهاء
0: عقد، كل عقد له تاريخ انتهاء. فهو كان خايف يلقى.
2: من قال؟
0: هو كان خايف يلقى تاريخ انتهاء.
2: اي كان خايف.
0: هو كان يبي يسوي انفينيتي.
2: شوف هو المفروض في تجديد للعقد.
0: هو المفروض كل 5 سنوات.
2: اي يعني
0: نفس البطاقه، مع انتهاء البطاقه انتهى العقد.
2: بالضبط.
0: اي نجدد ولا لا؟
2: جدد ولا نستمر ولا ما نستمر؟
0: خلينا نطلف وجهك اشوف ينفع نجدد.
2: لا ما صار زواج صراحه، صار صفقه. شوف بدريه تقول تنتاب بعض السيدات من نسيان الزوج التهنئه بيوم المناسبات الخاصه اللي هو يوم الزواج مثلا. بيوم المناسبات الخاصة بهما، وربما تختزل كل ما يقدمه الزوج من أجلها بسبب هذا النسيان، وتنتهز هذه الفرصة للخلافات والنكد، وتتناسى كل ما بينهم من حب وعشرة، وتقارن نفسها بصديقاتها وقاربها، وأكيد تقارن بالسوشيال ميديا، هاي من عندي الله. ممن تلقينا هدايا وخلافه
0: درر.
2: بينما أين هي من كل هذا؟
0: درر يا مجدان، درر يا مجدان.
3: قالت البيضة كلامك أعوج، خلق ماشي سورتي وبرود،

0: نورهم وشعشع وكل أخضر في السواد يفجع مثل الغراب دائما مطرز.
1: هذه الأغنية فيها التنمر كله. المهم
2: هاي فيها قضية
1: إيه فيها تنمر. طيب إن
2: الرد الموضوعنا
1: ليش تنسى؟
2: ها؟
1: ليش تنسى
2: جزء من تكوين
1: التواريخ المهمة؟
2: جزء من تكوين الدماغ النسيان.
1: كنت تحط منبه
2: في الحياة.
1: تحط منبه ما تنسى تروح الدوام.
2: أنا أنسى لا هذا حدث يومي.
1: ما تنسى تروح الصناعية.
2: هذا حدث يومي في راتب.
1: الصناعية
2: في عشان أكلهم لازم أروح راتب.
1: إنزين
2: الصناعية لأن وسيلة التنقل عندي لو تعطلت ما ينفع أروح بقافلة. فلازم أصلح سيارة.
1: ما تنسى تقدم إجازتك صح؟
2: أقدم إجازتي حق وشو؟
1: حق السفر.
2: لما أسافر مع عيالي فأنا أقدم إجازة لهم.
1: ما نسيت.
2: ليش ما تذكرني بعيد ميلادها؟
1: ليش أذكرك؟
2: إنسان مشغول أنا.
1: ليش نذكركم؟
2: أنا أنسى عيد ميلادي.
1: كيفك؟
2: والله العظيم يا مصالح. والله يا مصالح إن أكثر مرة تدري متى أعرف عيد ميلادي؟ من نفافيخ سناب.
1: أوكي حلو.
2: يعني نفافيخ تويتر. نفافيخ ما أدري. قايم الساعة 5 الفجر بروح الدوام نفافيخ تويتر. إيش فيكم؟ صاير
1: يحتفلون فيك.
2: أدخل حطي لك كيكه في سناب. الله يكثر خيركم. وعلي علي
1: وعلي علي
2: ما حد يذكرني.
1: اي اذكرهم بيذكرونك.
2: اذكر من
1: اللي يبي يذكرهم.
2: ذكرتهم بس
1: ما اعتقد. لا خلنا ناخذ ابو محمد. مرحبا ابو محمد.
2: ضغطت على جرح.
3: السلام عليكم ورحمه الله. مساكم الله بالخير.
1: يا مرحبا يا ابو محمد. حياك الله.
3: احلى شيء قلتيها الحين اذكرهم بيذكرونك.
1: اي
2: يوقف وياهم ناقصينهم.
3: لا انا مو مساله توقف وياهم بوقف. يعني في بعض الاحيان انت تبي يعني على سبيل المثال اذا كانت شريكه حياتك او رفيجك تبي يسوي لك شغله فلانيه. طيب سوها له قبل. تعامل معاه بالشيء اللي انت تبي.
2: الاخذ على قد
3: بالشيء هذا.
2: الاخذ على قد العطاء.
3: لا مو كذي. هو إذا جيت في الحياة الزوجية يختلف.
1: صحيح.
3: يعني أنت تبغيها تجهز لك وتسوي لك وتكلمك وتعطي. طيب وهذا جاي متجهل من برع من الدوام إنه يعني هو مخلص شغل العالم ياي. بار شاي
2: مو بشرط. لا بو محمد مو بشرط. أحيانا
1: خلى بو محمد تجي
2: مضغوط نفسيا. أحيانا تسرك مشكلة. أحيانا ممكن جاك اتصال أنت ما تقدر تعبر عنه بعد.
3: يعني
2: ايه رجاجيل. وانت عارف يا محمد رجاجيل قلوبهم صناديق. احيانا يكون ترى في طرف ثالث. اهلك اخوانك ابوك في شيء صار.
1: قاعد يعطيك مثال على اللي جاي. قاعد يعطيك على مثال واحد اخر. يعني
3: الحين على سبيل المثال انا بيني وبين اي حد اشكال وجيت اتصلت على صوت الخليج. إيش دخل مشكلة اللي عندي أنا في مكتبي ولا مع أهلي ولا في سيارتي ولا كذا؟
2: مشاعر.
3: لا أي مشاعر.
2: مشاعر.
3: ما تقدر تتحكم في مشاعر.
2: مو كل مرة أقدر أتحكم. ما هو ليش قال لك الضغوط ممكن تسبب أمراض نفسية؟
1: والله محمد أقول لك أنا.
2: مضغوطين أبو محمد.
3: بقول لك شيء. أنا جربت مرة زواجي إني أنا أكون يعني أربي عيالي وأقعد معاهم وأكلهم فرتصدق هذه بنفسها ضغوطات بس من بالله ما يتحملونها مئة ريال.
2: قلتها أكثر من مرة. المرأة داخل البيت لو تجيب 10 رجاجيل ما قدروا ساعة اللي يسوونها.
3: ولا دقيقة منها.
2: هذه أنا أجزم أبصم بالعشرة.
3: إيه هذا الحين أنا لما أجي أدش عليها بوردة ولا أدش عليها بحلاوة الشيء اللي هي تحبه. ما عندي انا على سبيل المثال على قدي وما اقدر اجيب ورده ولا كذي. لو دخلت عليها يا الله ايش هالحلاش هالزين كلمه طيبه والله تشوف المراه شو تسوي لك. شهر قدام تسوي لك ما يحتاج ذبح ودخون
2: الخوف تدري وين ابو محمد؟
1: باور انت عطيتها.
2: الخوف تدش تقول ما شاء الله ايش هالجمال ايش هالزين. لا ايش هالجمال ايش هالزين. ايه ما بغيت تقول ما بغيت تنط. انا غلطان.
1: ما علي كمل.
2: انا غلطان.
1: لا مو مكمل. خلها تقول.
2: والله ما كمل بروح انام. حتى لو قلت اني قاعد بروح انام.
1: يا ربي نحيس.
3: ما تجيك النودة. بس اقول لك يعني هي على اللي انت تبيه يستوي.
1: زين ابو محمد، هي ضرورة ولا كماليات؟
3: لا ضرورة
1: ضرورة
3: ضرورة طبعا. يعني الحين انا ضروري لازم اكون متساهل متعاون مع ربعي في المكتب، متساهل ومتعاون مع ربعي في المجلس. طيب والبني آدم اللي عندي مو بالأهم؟ هي ضروري أنا على الأقل نظرة، كلمة، ابتسامة،
1: كلمة ولا وجب الخاطر. قال لك إياها كلمة ولا وجب الخاطر.
3: والله ترى تستاهل، والله تستاهل. يا بس أنا الحمد لله رب العالمين، أنا اللي عندي يعني أول ما تحب السفر ولله الحمد.
2: قلها ضعفتي بس
3: خصوصا
2: ها؟ قلها ضعفتي.
3: هذه عاد
1: والله العظيم. قل لها حلويتي.
2: والله ضعفتي أحلى من كلمة أحبك.
1: ما عليك ما عليك. لا لا أبو محمد،
3: هاي ضعفتي بعوف بعوف ضعفتي. هاي عقبها ثاني يوم قل لها أنا بسافر مع الربع.
2: الله يحفظك يا عيوني، الله يحفظك.
1: شفتوا عشان تعرفون ان انتم تعرفون بس ما تبون تقولون.
2: بقول لك ابو محمد بيعطيك خطه ثانيه. ابو محمد بيعطيك خطه ثانيه. مر على الكبت، شوف اي بلوزه عندها مقاس ميديوم ولا لارج. حلو، التفت لها قول لها انت على شنو ميديوم؟ المفروض سمول ولا اكس سمول؟
1: لا
2: اذا ما طبخت لك مره ثانيه ما اعرف شيء، تنزل تطبخ من المشارحة. عندنا تكنيك بس احنا مشغولين.
1: ابو محمد انت قول لها محلوه بس. الله، بس قول لها محلوه. اي خذ الكلام من عندي انا، قول لها محلوه، قول لها وحشتيني اشتقت لك بس. هذه انت هاي بتسوي لها جنحان بتطير، بس قول لها هالكلام
3: خصوصا اذا كانت ربت بيت.
1: صحيح
3: ربت بيت يعني، بس لو ندخل عليها بكلمة طيبة.
1: أعطيك إياها من الآخر أبو محمد.
3: أنا أدش البيت أقول، أنا بروح أنا أدش البيت أقول يا الله شو الريحة الطيبة في البيت. والله أقول إي والله ريحة طيبة، ريحة يعني شيء بخور عدل، هذا شنو هذا؟ والله أنا سويت كذي وسويت كذي وعدوا تعال. طول اليوم انا يومي ذاك ما يحتاج.
1: تصير هارون الرشيد
3: وناسة.
1: الله
3: والله وناسة.
1: شوف عشان اقول لك من الاخر هي بس الكلمه الحلوه، انت بس قول كلمه حلوه حق المراه، اي مراه القويه والضعيفه وكل شيء، الكلمه الحلوه خلاص تبدل حالها
3: 100%.
1: تبدل حالها 100%. بالضبط يعني بالضبط.
3: الرجال ترى هو يقدر بس بعضهم الله يهديهم الله يصلحهم لا يتركون رفقاء السوء يخلونها.
2: قال حزات احنا رفقاء السوء اللي يبون يتركونا.
1: معترف ها.
3: الله يعطيكم العافيه.
2: مرحبا يا محمد،
1: شكرا لك.
3: سعيده لنا ولكم
2: يا رب العالمين. الله يحفظك
1: يعطيك العافيه.

0: يعني احنا في دقائق اخيره متفقين كلنا على ضروره ان
1: مو كلنا
0: انت للحين كل هالكلام وللحين ما اتفق؟
1: لا احنا يعني متفقين نوعا ما.
0: ليش نوعا ما؟
1: بس مو بالجزم.
0: الحين انت يعني اذا زوجتك جابت لك هديه ما تستانس؟
1: لا اضطروا اللي لا تدخلوا زوجتي الموضوع لان ما عندي استعداد انام الويكند في المجلس.
0: احنا نعطي مثال. لا انت تخيل
1: اي لازم تخيل
0: يعني
1: اي قولي هاي مره ثالثه
0: تخيل.
1: ايوه
0: انزين
1: لا توقفني الله يرضى عليك.
0: لا لا لا لا تخاف.
1: لا لا خاف
0: اذا شيء كلم راشد.
1: لا لا ما خاف سلام لازم اخاف.
0: كلم راشد عنده حلول عنده مكان. شوف انزين بس صدق
1: ضروره ونص
0: انزين صدق بسالك انتم شنو شعوركم لما الزوجه تجيب لكم يعني صدق امانه اسالك سؤال وانا فعلا سؤالي شنو شعورك لما زوجتك تجيب لك هديه يعني؟
1: والله لازم استانس واجد استانس.
0: شو اللي يونسك في الموضوع؟ شنو الفكرة اللي خلتك تستانس؟
1: الهدية انها انا ادري ان الجواب بيجيني دبل كيك انها ذكرتني. ها شفت انت ليش ما تسويها صح كلامك؟
0: زي ما قلت انا
1: لا انا
0: انا الحين قاعدة
1: اقرا الافكار.
0: لا لا ما قريت افكاري انا بيعرف شنو شعورك.
1: شعوري حلو ذكرتني بهدية نوع بس احنا عندنا مشكلة احنا نوع الهدية يفرق معنا
0: بعد؟
1: ايه
0: عاد من زوجتك شنو يفرق يعني؟
1: لا يفرق
0: ليش؟
1: لان جبتي لي ورد يعني الورد بقول خلي لي باخذه بس
0: لا الريال ما ينهدى ورد.
1: اي تعطيني يعني ما ترى ناخذ نقبل ذهب والله
0: تبي تبيعه؟
1: صبه سبايك ولا نبيعه؟
0: اي اليوم الخميس نسينا نحط له طنبور
1: انا
0: إيه الحمد لله بالمبارك انزين
1: انا عندي شريكه الحياه يعني الله يجزاها خير ويخليها ان شاء الله
0: امين.
1: حزات تتوهق فيني فتقول عبد الرحمن ايش اللي
0: مو بحزات هي ترى دائما بس ما قالت لك
1: لا هم في الحياه العاديه لا هي مبترشه من سنين
0: إيه
1: خلصين منها
0: إيه هاي انا قصدي
1: انا دهيت كل ما شافت وجهي قالت الحمد لله الذي لا يحمد على مكرون سواه ما ادري ايش اقصد
0: ما ما تدري ايش تقصد؟ لا هي تحمد ربها يعني
1: فحزات تقول لي عبد الرحمن ايش اللي في خاطرك؟ ما ابي اشتري لك شيء
0: انت الشعور اللي سوت حادث مسكينه
1: فانا حدها على شيء انا ابيه
0: اي حلو حلو ليش لا؟
1: ليش؟ بس شيء يكون يعني مثلا الله يكرمكم احب الشوزات دائما البسها القلامه احبها الساعات انا ما بدل ساعتي
0: ما انا اقول لك انتم اشياءكم بسيطه يعني تلفون نظاره شوز مكرم السامع الملائكه بوك قلم بس يعني طبعا احنا ما لنا ذوق في الغتره مثلا وهالاشياء ما عندنا ذوق الذوق عندكم في هالامور بس يعني هذه اموركم ممكن مثلا بدلات حق السفر بدلات حق البحر يعني
1: لا بدلات هي
0: اشياء بسيطه يعني
1: بدلات حزات راح تشتري العيال اقول اخذ لهم اياهم
0: مع العيال ايه شفت عشان تعرف
1: بس مرات يجتهدون اجتهاد غلط مره جاب لي بدله ما نمس
0: اي هاي من باب الفكاهه
1: لا ما تقلبينا موعينا انا وعيالي
0: من باب الفكاهه ليش لبسوا كلكم كذي
1: لبسنا
0: سووا نايت حلو يعني
1: لبسنا
0: نفس بيجامه نايت
1: لبسنا تخبرين الدلال الاول كبير صغير هاي نفس الشيء والله
0: زين حلو عيالك يتذكرون لك هالمتعه ليش لا يعني ما فيها شيء لبسوا كذي نفس بعض وسووا لكم موفي نايت حط لهم مايكل بس
1: احنا نسوي موفي نايت
0: ايه
1: بس هو
0: في البار
1: في لا في الاخير شو يصير فايتنج
0: ينامون
1: فايتنج
0: فايتنج ما عليه
1: ما عليه بعد ما قعد نام
0: في النهايه الموضوع حلو وفي ذكريات حلوه بينك بين العائله وهو هاي المقصد ترى
1: الان ايش كنت اندمج فيه
0: يا اخي قول
1: بناتي يشغلون اليوتيوب
0: اوكي
1: الصبيان خلاص اعرف شي طالعون ما يغثني بنات يشغلون اشياء في انا اندمجت
0: اي
1: انا اندمج ملابس حريم
0: لا انت مو مندمج في
1: لا غريب واحده يعني لبست بنطلون لين هني
0: اي هو هاي هو انت ما اندمجت في الملابس انت اندمجت في في في في كونسبت او محتوى
1: لا شك بوم صارت بدله حلوه بحزام بس
0: يلا فكره
1: بو اندمجت المشكله
0: فكره اي عادي حلو شارك بناتك ليش لا عندنا
1: المهندس حسن الانصاري
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا
2: اهلا وسهلا كيف حالك
1: الله يسلمك طول عمرك
2: الله يسلمك هي ذكرت معلومه من قبل انا كنت السياره وبعدين جيت البيت قاعد اسمعكم عن طريق الانترنت يعني زين هي قالت موضوع ان ذاك اللي اشترى لها سيارة وكسر مرة خشمها وكسر مرة يدها يعني. طبعا انت كمذيع مو مش مصدق يعني، عرفت شلون؟ بس انا يعني مصدق، عرفت شلون؟ اخلى المذيع تفرح شوية انا لقيت واحد يوقف معاها يعني.
0: انزين.
2: بس في سؤال ثاني الحين لازم نسأل نفسنا، ايش سوت في الريال عشان خلته
1: يطلع؟ الله صح الله لسانك، صح الله لسانك، صح الله لسانك.
0: لا لا
1: انت وينك من بداية الحلقة؟
0: انت درت ولفيت بتطلع عليها الغلط،
1: وينك من بداية الحلقة؟
0: بقول لك درت ولفيت بتطلع عليها الغلط يعني. بس هي
2: لا لا لا لا بس اكيد هي سوت شيء خلت الريال
1: يبني الدرب
2: يخرج عن اطاره يعني.
0: ممكن
1: اتفق
0: صح.
1: اتفق
0: صح، ممكن
1: اتفق معك،
0: انا معك ان انتم ما تمسكون اعصابكم، انا معك في هالموضوع.
1: لا ما بتحط
2: هم بعد عندهم خاصيه ان تخليك تدرفز.
0: لا ذكاء. نعم نعم
1: اخوي حسن.
0: نعم
1: حسن، هي هم يبون يحطون صبعهم في عينك بس لا تغمض، عرفت؟
2: اي ما احنا لازم ناخذ دوره المفروض قبل ان نتزوج.
0: انتوا اخذوا بس دوره اداره الغضب.
1: اداره الغضب يقول لك اذا جيت تهاوش قول لها وقفي تنفس.
2: مش اداره الغضب، اداره الزوجات شلون تديرها.
1: ما اقدر عليها الا الله. ما تقدر والله، ما اقدر عليها رب العالمين.
0: موضوع اليوم هو اداره الزوجات، الكلمه الحلوه والهديه خلصنا. الحين انت طول اليوم ما تقدر تقول كلمة واحدة حلوة، بس قول لها اليوم انت

0: تبي ما تبي الورد الطبيعي
1: يجيب لها. زين انت الحين بتروح الدوام كل يوم وتاخذ راتب كل شهر، يجيب لها مره ايش فيها يعني؟
0: بعد هي تاخذ راتب،
1: ايه هي بتجيب لك شلون بعد؟ لازم تجيب لك. اقول لك
2: لا ترى اقوى نصير المراه.
1: المشكله ان اغراضكم كلها غاليه، اغراضكم انتم، احنا في تنوع، انتم ما في تنوع.
0: طيب لك بالعكس احنا اللي اغراضنا رخيصه
1: كلها. شلون بعد اروح اجيب لك بوك من الدكان؟ بعد بجيب لك بوك عليه القيمه. بجيب لك قلم من الدكان؟ لا بجيب لك قلم اكيد ماركه.
0: احنا ما نبيك تجيبين بوك ولا قلم،
1: تجيبين
0: الكلام بس.
1: لا تخلينا كل يوم قصيده، كل يوم قصيده في الواتساب.
2: ولا تحنون
1: ما تمشي معاكم الا الحين.
0: حاضر ان شاء الله خلاص.
2: الله يعطيك العافيه حسن.
1: اخوي حسن شكرا لك. حياك الله، يا هلا ومرحبا.
2: عجبني
1: عجبني
2: دخلته.
1: اي اكيد
2: حلوه دخلته.

0: وصلنا معاكم لنهاية تواصلنا. بالتأكيد ما في كلام عقب الكلام اللي نقال. الكل معترف أن الهدية جدا مهمة في حياتنا بغض النظر حق أزواجنا ولا عيالنا ولا أصدقائنا أيا كان، هي تلطيف للمشاعر والعلاقة نفسها. فإحنا وصلنا للنهاية، وكنت سعيد جدا مع صوت الخليج بإذن الله.
1: الهدية مثل ما قلت صالح، بعيدا احنا كنا نبي نلطف لكم الجو في الحلقة ونضحك ونستانس، لكن اذا جينا صلب الموضوع الهدية لابد منها، خصوصا مع الزوجات في البيت والله العظيم يتحملون ضغط لا يعلم به الا الله. ايضا انتم يا زوجات ترى ازواجكم يكتمون اكثر ما يظهرون، يحبون يحمون بيتهم من الطاقة السلبية ينضغطون، لكن
0: الهدايا كلمة حلوة.
1: الهدايا ممكن تكون كلمة، ممكن تكون تعبير، ممكن تكون مشاعر، ممكن تكون مسكة يد، أشياء مو بلازم تكون شيء محسوس، يعني شيء مو شيء ملموس باليد، يعني محسوس.
0: ممكن محسوس.
1: نعم. الله يديم عليكم إن شاء الله تبادل الهدايا طول الأبد. لكم تحية طاقم العمل بدرية محمد الإعداد وراشد عبيد من التنفيذ، شايع عبد الرحمن كانوا معكم خلف المايك. نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله، ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.

0: لكم على هذا الموضوع.
1: البرنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
1: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

0: شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

يا هلا فيكم يا احلى مستمعي مستمعي دانة الاصوات، صوت الخليج امر تدلل. احنا اليوم خميس ولازم نعيشكم مع الموسيقى والاغاني. واحلى اغاني بس في امر تدلل. بدينا الهوى برنامج عمر تدلل، برنامج يومي غنائي، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة. اليوم الخميس، تحية قلبية من أحمد عناني، من التنفيذ عبد الله الهلمي.

حياكم الله يا احلى مستمعين في برنامج امرتدل، واكيد في هذا اليوم المميز عطت نهايه اسبوع جميله كل شخص فينا او غيرنا يستحق ان نهديه اغنيه في هالمناسبه، عنده مناسبه سعيده، فرصه انكم تهدون اغنيه او تهدونها اغنيه في برنامج امرتدل عبر الواتساب 440-30,000. اكيد الاهداء زائد طلبكم وطلباتكم على كافه اغانيكم. طبعا في امرتدل حبيت اقول لكم دائما احنا نستمتع بالاغاني في حزات معينه او اوقات معينه، ودي اعرف الوقت المناسب لك انك تستمتع في سماعك للاغاني. خلوا استثنوا برنامجنا امرتدل في هالوقت، لكن بشكل عام وين تستمتع وانت تسمع اغانيك في اي وقت وفي اي مكان شاركونا.

ويلا يا احلى مستمعين معانا على الهواء في احلى ساعه بطلباتكم الحلوه، حياكم الله. علي وجداد يقول لي يحب يسمع راغب علامه مغرم يا ليل ان شاء الله. وايضا تحياتنا لك علي موسى بيسمع قصيد من اختيارنا للامير بدر بن عبد المحسن. وايضا سعاد من الكويت حابه تسمع الفنانه شيرين يا ليل. واللي يقول لي شنو السؤال اليوم، ابى اعرف الوقت اللي تحبون تستمتعون فيه انكم تسمعون اغانيكم وفي وين المكان، شاركونا حياكم الله. الحين اللي بيطلب اخونا ابو محمد من اليمن نسمعك نجوى كرم في اغنيه جميله له بعنوان تهموني، نسمعها.

استمتع معنا أبو محمد من اليمن في أغنية نجوى كرم تهموني، الله يعطيك العافية. مستمعينا طبعا في فعاليات جميلة في الدوحة، في فنون، ثقافة، فأين نذهب هذا المساء؟ عندكم نسخة جميلة، أكبر نسخة بتاريخ معرض الدوحة للكتاب. اليوم يتم تدشين 143 كتاب جديد وتنظيم 46 جلسة حوارية، وتتضمن كافة أرجاء المعرض 910 جناح وأكثر من 1,850,000 كتاب. تنطلق أكيد اليوم فعاليات الدورة 35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، واللي تنظم وزارة الثقافة مشكورة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويتواصل حتى تاريخ 23 مايو الحالي. للمهتمين بالأدب والكتاب والقراءة والندوات الثقافية والتعريفية للأطفال والكبار، يجتمعون العائلة تحت سقف واحد اللي هو معرض الكتاب. استمتعوا صباحا ومساء حتى تاريخ 23 مايو الحالي. في آمر تدلل نحيي كل المستمعين، بمتعب من اليمن، يليه تتغير الفنان، ما يصير خاطرك إلا طيب. وأيضا في طلب من سعيد من اليمن، ما شاء الله مستمعينا في اليمن كمية غزيرة، حابين موال الفنانة ابتسام لطفي ودعتك الله مع جلسات صوت الخليج، لكن الحين نلبي اختيار إبراهيم بن محسون لأغنية الفنانة أحلام وآه من قلبي.

حياكم الله في آمر تدلل وتحياتنا لكم. أبو أحمد حاب يسمع الفنان الكبير أبو بكر سالم يمروح بلادك، وأيضا مستمعتنا رحاب تقول أنا استمتع في حل موضوعي أي وقت تحب تستمتع بالأغاني، تقول في الفترة الجميلة المناسبة وتتخيل نفسها مثلا في أجواء على البحر في يخت مثلا. الله يعطيك العافية على هالمشاركة وقواك الله. الحين ايش رايكم نلبي هذا الاختيار لعلي وجداد اللي بيودينا مع اغنيه جميله للفنان راغب علامه بعنوان مغرم يا ليل، من اكثر الاغاني خذت سوكسي فتره التسعينات وابدع من خلال التصوير ايام البدله السوداء السموكي، ابدع راغب علامه في الكليب وفي الاغنيه بشكل عام. نسمع اختيارك يا علي وجداد.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم مع كافة طلباتكم. تقولي سعاد الوقت المناسب تستمتع فيه بسماع الأغاني كل وقت وهي في البيت أو بالسيارة ما عندها وقت معين، بس تفضل أغاني صوت الخليج اللي من الساعة 1 بالليل لأنها حزينة وجميلة والصراحة تستمتع. أعتقد جلسات العود الرايقة اللي تستمتعين فيها يا سعاد تكون هذه الحزة. تنسيق أحمد عناني اللي يسوي اللوك، الله يعطيك العافية بلمساتك الحلوة يا أحمد عناني منفذنا الجميل، يعطيك العافية. ويقول لي علي موسى إن أفضل وقت يستمتع فيه بالسماع الأغاني من بعد الساعة 9 مساء. الله يعطيكم العافية على هالمشاركة. والرد نذكركم عن فعاليات الصالون الثقافي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب وكافة المعرض وأجواءه وأرجاءه وفعالياته من خلال المشاركات الكبيرة. طبعا المعرض يستقبل الزوار من الساعة 9 صباحا للعاشرة مساء، إلا الجمعة يفتح من الساعة 3 العصر للعاشرة مساء. في نخبة كبيرة من المثقفين الكتاب الباحثين والأكاديميين من داخل قطر وخارج. أيضا البرنامج أيضا يمتد على مدار 10 أيام ل 23 الشهر الجاري، في تدشين أكيد لإصدارات جديدة الكتاب قطريين مقيمين في مختلف المجالات الأدبية العلمية القانونية والدينية. وزارة الثقافة دائما يتحفون السنة عن سنة في أجواء جديدة مع معرض الكتاب، واستمتعوا محبي الكتب أكيد راح يستمتعون ويغرفون من هذا الكم من الكنوز الأدبية والثقافية. انتقلنا إلى أجواء الخميس والسعادة والانبساط والفرح معاكم يا أحلى مستمعين. سعاد اختيارك، تحبين تستمتعين برامج صوت الخليج وصوت الخليج كافة بغاني، هاي أجمل وقت عندك، وقت تامر تدلل، واختيارك مع شيرين آية ليلى.

الله عليكم على اختياراتكم يا أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. أحمد صقر من لندن، يا تحياتنا لك، وأشوف الأجواء جدا جميلة من خلال محادثتك بالواتساب. يقول أنا استمتع في برنامجكم الرائع الحزة لما أجيب عيالي من المدارس وما أحس بزحمة الطريق لأنه مستمتع في البرنامج، ويشكر طاقم العمل. الله يعطيك العافية ونتمنىك مستمتع معنا دائما يا أخونا أحمد الصقر من لندن. تحياتنا لك والأولاد جميعا، وآمر تدلل وأطلب اللي بخاطرك، ما راح نردك إن شاء الله. أبو محمد من اليمن، الله يعطيك العافية على تفاعلك، وشكرا يا سعاد على تفاعلك أيضا، وإن شاء الله بنلبي كل طلباتكم، لكن الحين الدور الاختيار

وأحلى سلطنة مع جلسات صوت الخليج اللي دائما نقدم لكم الشيء المميز والجديد اللي يرتقي بذائقتكم. محمد الصبحي من السعودية والنعم يبي يسمع خالد عبد الرحمن في صار حيني إن شاء الله ولا يهمك. وأيضا خالد عبر منصة إكس يقول لي هو يستمتع في سماع الأغاني لما يكون برا ويستمتع بقهوته في كافيهات الدوحة الجميلة، وأجمل أغاني تكون باختياراته من خلال كوكتيل الأغاني اللي هو شكله ويستمتع عبر اليوتيوب. الله يعطيك العافية. إيش رأيكم الحين نسمعكم لاختيار هذا الجميل لابتسام لطفي اللي غنت رائعة ودعتك الله؟ بس أنا بشوف اللي طلبها أعتقد سعيد من اليمن تسمع.

حياكم الله في أبرتدل يا أحلى مستمعين. اليوم الخميس لازم نضحك ونفرفش مع الاستاف اللي في البرنامج. أخواني يعطيك العافية أحمد العناني في التنفيذ وكل الأخوان اللي موجودين في الاستديو. نذكر الأسماء ولا لا؟ ما نذكر. تمام. حياكم الله على انغام الموسيقى واختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس للرائع عبد الله رويشد كلمات الجميل الشاعر علي عسيري في أغنية فاتني المغرور. عيسى السليطي وللأسف الأغنية اللي طالبها مش متوفرة عندنا، وتشوف مطرب ثاني ما يصير خاطرك إلا طيب. وأيضا بو أحمد، أعتقد بو أحمد من اليمن، غير اختيارك لأن الأغنية عليها بعض التعديلات وما يصير خاطرك إلا طيب. نسمع.

0: علي عسيري لبصمات مع كثير من الفنانين وإبداعات قلمه، وكان فترة معانا في صوت خيش قدم سهرة خاصة بأسلوبه وستايله الراقي كشاعر، أضاف أكيد لصوت خليج الكثير بوجوده. وطبعا من أشهر قصائد علي عسيري أكيد لا تسافر، الغريب نعاني، الفنانة نوال، فاتني المغرور لعبد الله رويشد، وكثير من الأغاني بس ما تستحضرني حاليا. حياكم الله في آمر تدلل وسعيدين بتواصلكم معنا. علي موسى بيودينا مع القصيد، اخترنا لك للأمير بدر بن عبد المحسن الوعد باكر. نسمع
1: الوعد باكر. الوعد باكر ولو تأخرتي لا يجي باكر. الوعد باكر ولو تأخرتي لا يجي باكر، ما أبي باكر بدونك، أحبس الفجر في عيونك وانشغل طيف في ظنونك، واعديني بعد باكر. الوعد باكر ولو تأخرتي لا يجي باكر، ما أبي باكر بدونك، أحبس الفجر في عيونك وانشغل طيف في ظنونك، واعديني بعد باكر. أنا ظلي تحت شمسك ولو تغيبي ما هو ظلي، وانت اسمك في حياتي يهمسه بعضي لكلي. يا ضعفي وغروري، اعدلي فيني وجوري، واصدقي راعي شعوري، واعديني بعد باكر. هذا وجهك في عيوني ما رسمته لا وربي، واللي يصرخ في ضلوعي هذا صوتك ما هو قلبي. يا شمعة وجودي، أشعلي نارك في عودي، اهجري قلبي وعودي، واعديني بعد باكر.

0: متى بتتوب من كسر الخواطر. كوبليهات كوبليهات من أجمل الأغنيات اللي لحنها عصام كمال وأبدأ في أدائها مع جلسات صوت الخليج. إذا شاركونا الوقت اللي تستمتعون فيه بسماع الأغاني وين يكون المكان، شاركونا على الواتساب 440-30,000. الحين نسمع الأغنية الرائعة للراحلة ذكرى جلسات صوت الخليج، أعتذر لك، كلمات تركي وألحان يا يزيد الخالد أو طالما الداح، ماني عارف بتأكد بس واحد منهم. نسمع البصمة الرائعة من أجمل الأغنيات أعتذر لك.
1: احنا معاكم من صوت الخليج.

إن شاء الله الكل ناجح مو مقبول، ممتاز إن شاء الله. يعطيكم العافية، استمتعنا في الاختيارات الحلوة وتفاعلنا وتفاعلكم في موضوعنا عن الحزة أو الوقت اللي تستمتعون فيه بسماع الأغاني، اللي قال بالليل، اللي قال بعد تسع، اللي قال لي صباحا مساء، حسب الواحد ومزاج الرايق يستمتع بقهوته والشاي ويسمع أغنياته في وقته المفضل. سلام، أغنية الختام صابر الرباعي، مع السلامة. أحمد عامر من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، باكر نفس الموعد من 5 ل 6. اسمعوا العرب واستمتعوا.

0: أصوات الحياة.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الهجر وكلام الحفا، وإنك تريد إلا الجفا.
1: من جلسات صوت
0: والهجر

0: حلو آخر الحب وأوله.
1: والله لو بيدي بصراحة أنا خطفة من هلو. يما يما يما جقت حلو.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فراشة وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وطار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بالصحة والخير والعافية للجميع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل محمد عبدالله من قسم رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم بعتذر مني عن الضيف الكريم دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، أنه أنا نوهت قبل يومين بأنه هاتفني في منتصف الأسبوع وأخبرني بأنه بيعتذر عن عدم وجوده اليوم لأنه بيجري عملية جراحية. نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. تحملوني اليوم، يعني كنتم بنظرين الدكتور أحمد، معلش تحملوني اليوم. مهابة طلبت ورد الأحبة عباس البليدي وعائشة حسن ثنائي. أبو هيثم طلب لو سألوك صحابي، أو لو سألوك الأغنية اسمها لو سألوك لوردة الجزائرية. وأم حمد طلبت وردة على ذوقنا، فجمعت أم حمد مع أبو هيثم لسماع وردة. محمد حسن طلب متى يا كرام الحي وهو صوت لمحمد رشيد الفنان القطري الراحل رحمة الله عليه. مازن طلب علشان قلبي بيهواه كارم محمود. عيسى صليطي تغيير غير عبد الكريم عبد القادر، لأنه عبد الكريم عبد القادر موجود في حلقة اليوم يا عيسى. سعاد طلبت أغنية الندم لطلال مداح بانتظار نزولها. موجودة يا سعاد. منتصر شاكر يلداركم معمورة لحميد منصور. علي خاطر النجادي طلب سبحان اللي جمعنا لوحيدة خليل. محمد عراقي طلب حلوة البغدادية صلاح عبد الغفور. منتظرينها إن شاء الله. في فاتن فريد مطلوبة، طلبتها فاطمة لهيبي، خلي الليالي تعذبك. فاتن فريد خلينا نكتبها بس. فاطمة اللهيبي اللي طلبتها فاطمة، هذه الفنانة توفيت قتلا. فاطمة اللهيبي طلبت فاتن فريد، وين الكلمة؟ خلي الليالي تعذبك. فاتن فريد وقتلت طعنا من الذي كان يعمل عند زوجها، وقيل انه زوجها كان هو اللي يعني حرض الموظف العامل عنده انه يروح يقتلها لانه كان شاك، يعني شك وما شك الاشياء هذه. في صباح الخير اخ عبد السلام، في هذا المستمع الكريم الاسم، وين الاسم؟
الاسم أبو عز. يا أبا عز يقول صباح الخير، في مناطق في اسطنبول يتقطع فيها صوت الإذاعة بشكل متكرر ويختفي ويرجع وهكذا. طبعا بيحصل لكن ببلغ الجهة المختصة في الإذاعة. في عادل بوبشيت، عادل بوبشيت طلب، نالت على يدها لمحمد علي سندي، نالت على يدها، نالت على يدها محمد علي سندي، محمد علي سندي إن شاء الله عادل. كذلك مطلوب نصر شمس الدين على الهوب، الهوب اللي طلب نصر شمس الدين مين؟ وين الاسم؟ وين التوقيع؟ يمكن ريم، الله أعلم. مين اللي طلب على الهوب الهوب لنصر شمس الدين؟ يا ريت يكون الاسم موجود دائما، يكون التوقيع حتى ما نضيع الوقت واحنا نبحث عن من المرسل. من المرسل؟ ما فيش اسم المرسل. يمكن لما، يمكن وين اسمك يا لما؟ المفروض انه لما، اعتقد لما. طيب ماذا طلبت؟ نصري شمس الدين على الهوب الهوب. نصري شمس الدين هي بتكتب لما، انا لما. طيب يا لما يعني اعاتبك بشده، يجب ان توقعي. كم مره قلت لك وقعي وليش الكلام ما بيتنفذ يا لما؟ طيب يا لما كتبت طلبك نصر شمس الدين على الهوب الهوب. طيب في محمد بن أحمد الشكري طلب أغنيات قطرات الماء حياة للفنانة إيمان محمد علي. قطرات الماء حياة، هذه أغنية طيب أول مرة أسمع في الأغنية هذه، وفي الفنانة إيمان محمد علي. إن شاء الله يا محمد الشوكري بسمع الأغنية الأول. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال، وأغنية الاستهلال لحمد الطيار، الشمس نورة سطع لزل المزيني من مهرجان الدوحة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأسئلة أو السؤال، بداية المعرفة، مفتاح المعرفة، نافذة المعرفة. من السهل جدا أن نسأل، بستغرب أنا أجد أنه يعني كثير من الناس أنه يجهل الشيء، وأكتشف أنه عمره ما سأل عنه، فراضي بالجهل أو ساكت على الجهل ومطمئن للجهل ومرتاح للجهل وتارك السؤال. الرسل الأنبياء كانوا بيتساءلوا، ما هذا وما هذا وما، كان في تساؤل. سؤال مفتاح المعرفة. ليش في يعني حياء من السؤال؟ يعني في نستحي نسأل مش معلومة لا أعرفها، أسأل. ولكي أسأل لابد أن أستمع، ولا بد أن أبحث، ولا بد أن أرى لكي أسأل. ما يجيش السؤال بدون تنقيب وتفتيش وتقليب النظر. يعني الرسل الأنبياء كانوا بيسألوا لأنهم كانوا بيقلبوا النظر، كانوا يتدبروا، كانوا بيفكروا الأول، وبعدين بيجي السؤال لماذا. فالسؤال سهل أن تسأل وتعرف، مفتاح المعرفة هو السؤال. ليش الرضا بالجهل؟ يعني ليه الاستمتاع حتى مع الجهل؟ أسأل أحدهم مرة ولا بلاش؟ أو سألته قلت له يعني أنت ليش ما عندك الأجهزة، عندك الجهاز العصري التكنولوجي المتقدم المتطور جدا جدا جدا، بإمكان بلمسة أن تعرف بلمسة. فأجابني إجابة صعقتني الصراحة. قال ما هو مش من جيلنا، يعني ما نسألش إلا عن جيلنا، يعني جينا نعرفوا اللي معروض علينا ليلا نهارا هم اللي نعرفهم، انما ما يعني ما قبل وما بعد وكانه التاريخ مش موجود، يعني شيء اسمه تاريخ او تاريخ. على كل حال، في المستمع الكريم احمد صقر يقول تحياتي، احمد صقر من بريطانيا يقول تحياتي لبرنامج التربيات الرائع. ممكن اغنيه مشاري لعبد الله فايت على بابي سلطان زمان، ومشكور احمد صقر. معلش يا ابو محمد، شوف لي أغنية مشاري لعبد الله فايت على بابي سلطان زمانه. ومحمد الشكري بعتذر منك يا محمد، اللي طلبت الفنانة اللي طلبتها يعني غيرها لو سمحت. يا محمد الشكري لو سمحت، انت عارف فكرة البرنامج وعلى ايش بيقوم البرنامج، وعارف هوية البرنامج، وعارف سعي البرنامج لايش، فتكون يعني الطلب متسق مع هوية البرنامج، يكون طلب قديم من الرواد أشياء يعني، لكن ما يكون مش مطربة أصلا، فنانة ممثلة وبتغني أحيانا وشابة يعني ما هيش من، فغير الفنان أو اللي طلبته يا محمد الشكري لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل. طيب خلينا نسمع عباس البليدي ولا مين؟ عباس البليدي وعائشة حسن في ثنائية ورد الأحبة، طلبتها موهبة من السعودية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. شكرا لمحمد بن أحمد الشوكري، قال لا بأس سوف أغير الطلب. شكرا لك على تفهمك يا محمد الشوكري. وسيستبدل الأغنية بعبد الحليم، غير بعبد الحليم حافظ اصحى وقوم من بدري، اصحى وقوم من بدري، غيرها. سامعني يا أبو محمد، محمد بن أحمد الشوكري اصحى وقوم من بدري لعبد الحليم إن شاء الله. عيسى السليطي، لو تغير عبد الكريم ما غير حتى الآن عيسى السليطي، أي نبهت أو نوهت أي ثاني مرة ما يظهر مش متابعنا. على كل حال إن شاء الله يسمع. اصحى وقوم من بدري لعبد الحليم، حطيناها بدل الطلب الآخر لمحمد بن أحمد الشوكري. نأتي للمستمع الكريم أحمد صقر من بريطانيا. طلبت أغنية مشاري العبد الله فايت على بابي سلطان زمان. الأغنية ليست صالحة هندسيا، فيها يعني الكواليتي أو الجودة سيئة، لكن موجودة عندنا بأصوات شابة كهدية بنقدمها الساعة 11 في الحلقة. بنقدم أغنية قديمة بغنوها بتغنيها أصوات شابة حتى نعرف الشباب بأغاني زمان بأصوات أصحابهم وجيلهم. ففي هي من جلسات صوت الخليج الحصرية، بتحب نسمعك إياها هدية الساعة 11 بأصوات شابة، فإحنا حاضرين. سمعني يا أحمد، أحمد صقر، إن شاء الله تكون سامع. شكرا لكم. نسمع مين الحين يا وردة؟ وردة لو سألوك، أغنية لو سألوك طلبها أبو هيثم وجمعنا معاه أم حمد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في أغنية لفريد، وأكد هذا أبو راشد عبد الرحمن من البحرين. أنا فتشت في اليوتيوب، وجدت في الأغنية في فيلم أهواك وروحي فداك، وأبو راشد عبد الرحمن مشكورا أرسل يقول غنى فريد أغنية أهواك وروحي فداك في فيلم أحلام الشباب. شكرا شكرا يا أبو راشد، وإن شاء الله يا أحمد صقر بس ينزلون الأغنية نبثها مباشرة. تابعنا وفالك طيب إن شاء الله حبيبي. طيب كلمة وانت برحي، ما معنى برحي؟ اسمع كمان مرة. عمر الضاك حنظل وانت برحي، هاك عمر الضاع حنظل وانت برحي، ما معنى برحي في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف إن شاء الله. ونوصل وصلنا لأي أغنية الآن؟ لمحمد رشيد صوت متى يا كرام الحي، طلبه محمد حسن، إن شاء الله يكون محمد حسن متابع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وكمان مرة نسمع كلمة في أغنية.
1: عمر
0: ما معنى برحي؟ هاك عمري الضاع وانت برحي، ما معنى برحي في الأغنية؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. خلينا نسمع كارم محمود علشان قلبي بيهواك، طلبها مازن. إن شاء الله مازن يكون متابع.

0: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: عمر الله حنظل وانسى برحي.
0: برحي، كلمة برحي ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفعلا المستمع الكريم أحمد صقر معه حق، يعني أغنية منسية لفريد الأطرش. مش بس هذه الأغنية، مئات الأغاني، أنا لاحظت مئات الأغاني لا تطلب ولا تذاع، وما السبب؟ يعني موجودة في مكتبات إذاعاتنا العربية، ما استخرجوها، يمكن منتظرين حد يطلبها. يعني كيف حد يطلب شيء ما سمعوش؟ يعني لا نلوم المستمع، لا نلوم الناس الصراحة، يعني إنه حد ما سمع الشيء فكيف يطلبه؟ فنسمعه، مفروض هذا دور الإذاعات الصراحة ودور المنصات الإعلامية عموما، يعني إنهم يذيعوا الأغاني الموجودة، يشتروا التسجيلات الموجودة للفنانين. يعني أعرف إنه أم كلثوم فوق 500 أغنية، فوق 1000 أو وصلت 1000 أغنية، بس كل اللي يذاع ما يوصلش 50 60 100. طب والباقي؟ يعني في أغاني كثيرة جدا جدا للفنانين والفنانات في العالم العربي لم تذع والناس ما بتعرف عنها شيء. مثلا حسين جاسم رحمة الله عليه، ما كنتش أعرف أنه غنى الصوت، غنى فن الصوت على طول، عوض الدوخي عوض الدوخي عوض الدوخي. فصحيح عوض الدوخي أستاذ فن الصوت، لكن في غيره. فوجئت بأنه حسين جاسم غني الصوت ومغنيه ببراعة وبجمال وبروعة. حطينا في كلمة أغنية بين صوتين أمس الأربعاء، لا مش أمس، الأربعاء اللي قبله، تصور فات أسبوع، أكثر من أسبوع، 10 أيام من دون أن ندري. والله طيب الزمن بيمر بسرعة، فلننتبه يا جماعة، والله الزمن ما معطينا فرصة. سمعنا كلمة في أغنية، الآن بنسمع طلال مداح، الندم طلبتها سعاد من الكويت.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليل، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: عمر الضاك عن ضل انت برحي
0: برحي، كلمة برحي هي اللي توقفنا عندها اليوم. وفي المستمع الكريم بلال، بس الاسم الثاني مش واضح عندي، أنا خايف أنطقه يطلع خطأ. بلال، طيب بلال طلب فاطمة شداد رحمة الله عليها أغنية غربي هواكم يا أهل الدوحة. زميلتنا الله يرحمها يعني فاطمة شداد كانت معنا، كنا سوا في، كانت زميلة في إذاعة قطر، كانت في الهندسة الإذاعية، وكانت بتغني في بتحيي يعني حفلات نسائية يعني رحمة الله عليها. طيب أنا كتبت طلبك يا بلال، لكن بتهيألي الوقت أزف ولا نستعرض للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية كمان مرة، معلش.
1: عمر الضاك عن ضل انت
0: برحي، ما هو البرحي أو ما معنى البرحي؟ نسمع الأجوبة. في جواب من مازن بيقول البرحي نوع من أنواع التمر الطري والحلو. صح صح صح يا مازن. عادل ببشيت يمكن زي عندنا نوع من أنواع الرطب أو التمر. صح صح. في مروان سعيد بيقول هاك عمري الذاق حنظل وانت برحي، يقصد هو كان عايش عيشة مرة، والمقصود برحي برحي تمر عراقي مشهور. شكرا لك يا مروان سعيد. صح. طيب عبد الله الجاف من العراق، البرحي نوع من أنواع التمور. صح يا عبد الله الجاف، حياك الله، و يعني نزلت سهلا نزلت اهلا وحللت سهلا وحللت سهلا. حللت اهلا ونزلت سهلا، حللت اهلا ونزلت سهلا. صح. طيب بلال، انا كتبت طلبك يا بلال. في ابو هيثم يقول معنى كلمه برحي نوع من انواع التمور حلو المذاق. ابو هيثم من مسقط. صح يا ابو هيثم، شكرا لك. الشمالي ماذا يقول الشمالي؟ صباح الخير، الخير لك وللجميع، يقصد فيها شعر البرحي نوع من الرطب. صح يا الشمالي. صح. محمد حسن ماذا يقول؟ نوع من انواع الرطب او التمر. صح يا محمد. محمد حسن. في كمان مين؟ اكرم من البصره يقول صباح الخير من البصره، معنى كلمه برحي هو نوع من انواع التمر ويعتبر افخر الانواع في العراق. هنا الفنان حسين نعمة يصف حاله بأنه كان يأكل الحنظل، وهو نبات يخرج عند تساقط المطر وطعمه مر لا يطاق، وحبيبه بيأكل البرحي. شكرا يا أكرم من البصرة. صح. مين؟ محمد بن أحمد الشكري يقول البرحي نوع من أنواع الرطب. صح صح يا شكري. في حنان تقول برحي هو أحد أنواع التمور، يتميز بلونه الأصفر وطعمه الحلو الشبيه بالعسل. شكرا يا حنان. صح. فاطمة الوهيبي تقول المعنى هاك عمري الضاق حنظل وانت برحي، يعني خذ عمري الذي تذوق طعم المرارة كالحنظل، بينما أنت المحبوب مثل تمر البرحي الحلو والمطلوب. والتمر البرحي هو صنف من النخيل، يتميز ثماره بكونها حلوة جدا صفراء اللون في مرحلة الخلال البسر، وتصبح بنية داكنة ولزجة في مرحلة الرطب أو التمر. وأصل التسمية يقال إن أول نخلة برحي نبتت في أرض بيرحاء، أرض واسعة ومكشوفة في البصرة عام 1864، وأطلق عليها البصراويون هذا الاسم لتميز طعمها. شكرا يا فاطمة على المعلومة، وشكرا على التوثيق، شكرا جزيلا، جوابك صح. مالك علي يقول البرحي نوع من أنواع التمور، وأيضا معنى البرحي العذاب الشديد، لا ذاك المبرح، المبرح الله يعني كف عنا الشر، إنما برحي التمر. صح يا مالك علي، شكرا لك. أعتقد أذيع طلبي، لا تو الناس يا علي خاطر النجادي، أنت طلبت وحيدة خليل سبحان اللي جمعنا. والأبيات التي أرسلتها تقول، يقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي، من قبل أن تأتي شكوت سقاما كنت الرماد بخلوتي وحطاما، فأتيت أرشف من لماك ليقظتي حين استويت على الحياة تماما. كان الظلام يحيط كل جوانحي، ما كنت أبصر للحياة مقاما. ذاك الدخان تفوح منه حرائقي وتصب في صدر المعذب جاما. فاحت بوادر قهوتي وتهامست، واستيقظ الناقوس يبعث هاما. لملمت من وجع الرماد بقيتي، وذهبت أحيي للهوى أنغاما. جاء الغرام يشدني نحو اللقاء ويذيب حر البعد، حين تسامى طابت جراح البعد بعد لقائنا وتفتحت فوق الضلوع غماما. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعر. وإحنا كل يوم في هالوقت صح، ما اليوم الخميس تغير، أو في الأسئلة علامة السؤال الحمراء الموجودة على الشاشة أمامي بيسألوا عن الظهر عن الدكتور أحمد. دكتور أحمد اعتذر من نصف الأسبوع، كلمني على أساس أنه عنده عملية جراحية، نتمنى له الشفاء العاجل. يعني هو بيعتذر منكم جميعا، وإن شاء الله نلقاه قريبا وهو يعني معافى وشافي تماما إن شاء الله. نتمنى له الصحة والسلامة دكتورنا الحبيب. أغنية في الذاكرة، يا ترى أية أغنية وذاكرة من؟ نسمع.
2: رحمة الله عليك، كتب أكثر من 2000 أغنية، والاغنيه اللي تهزني لحد الان الاغنيه اللي كتبها رحمه الله عليه، رد الزياره علينا يا حلو الاطباء، لعبد كان بغادر والحان دكتور عبد الرب ادريس. طربيات على صوت الخليج، اخوكم داعي الخليفه الصباح.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. إحنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة يعني إن شاء الله يعني تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وصلنا لحميد منصور. حميد منصور يلداركم معمورة طلبها منتصر شاكر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وفي المستمعين اللي جاوا مين يا ريت. مالك علي يقول في وقت إذا طلبت أغنية تفضل أطلب يا مالك. أنا هكتب اسمك من باب الاحتياط، أكتب اسمك وتفضل أطلب يا مالك، بس ما تتأخر. مالك علي تفضل أطلب. طيب الآن نسمع وحيدة خليل، سبحان اللي جمعنا، علي خاطر النجادي هو اللي طلبها.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومتابعين برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب خلينا نسمع صلاح عبد الغفور ولا مين؟ مقدمة نصري شمس الدين. نصري شمس الدين في أغنية على الهوب، الهوب طلبتها لما، إن شاء الله تكون لما متابعة.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدايا بال. طيب نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. قبل ما ننتقل للأغنية التالية، في الفنان الملحن الأستاذ أنور عبد الله أرسل مشكورا، يقول أبو أحمد اسم المطرب مشاري لعرفان وهو كويتي مع الشكر الذي طلبه المستمع قبل قليل. شكرا أبو عبد الله، حياك الله، لا خلا ولا عدم يا أبو عبد الله. إذن اسمه المطرب اسمه مشاري لعرفان، سنذيع أغنيتك على شكل هدية بأصوات شابة في 11 بعد قليل، يعني أحمد صقر إن شاء الله يكون متابعنا. طيب نسمع عبد الحليم حافظ اصحى وقوم من بدري، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.
1: اصحى وقوم

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. والله الأغنية العربية فيها كل شيء، فيها نصائح. اصحى وقوم من بدري، ما هو عشان يصحى ويقوم من بدري المفروض ما يكونش يسهر، يعني ما يكونش يسهر ينام بدري عشان يصحى بدري، سيصحو فعلا مليان حيوية ونشاط، ومش ما فيش تثاقل، ما فيش تعب. يعني كل أنواع الفاكهة نزلت في الأغاني العربية، أغنية صباح، أغاني البلدان، ألو ألو ألو بيروت، بساط الريح، ما هي أغاني بلدان عربية لفريد الأطرش، كل شيء، أغاني رمضان، أغاني المناسبات، أغاني الحج، كل عام وأنتم بخير والحج على الأبواب، يعني كل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله. نسمع طيب مقدمة الأغنية كمان مرة. أكيد عرفتوها، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. نسمع الآن رجاء بالمليح، يا جار وادينا، طلبها عزيز غازي.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدايا. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. في مازن، أول إجابة مازن، المقدمة لفيروز أغنية يعود. صح صح. عادل ببشيت، المقدمة فيروز يعود. صح ما شاء الله عليكم. مين مين مين مين، حنان، الأغنية فيروز يعود. وتقول الله يقوم الدكتور، يقوم الدكتور أحمد يوسف بالسلامة وما يشوف شر يا رب. شكرا يا حنان. ومين كم، فاطمة لهيب، فاطمة مقدمة الأغنية فيروز يعود. صح يا فاطمة. مهابة من السعودية، يمكن لفيروز، أكيد لفيروز. صح يا مهابة. محمد حسن، الأغنية كانها حزينة يمكن عراقية، لا هي لفيروز يعود. يعود. ومين كمان، كانت كأن مقدمة الأغنية خليجية. هذا مين، هذا مالك علي، لا هي لفيروز أغنية يعود. أبو عبد العزيز، إن شاء الله بالله بطلبك من بحري وبنحبوه لهدى سلطان. إذن أغنية فيروز يعود، نستمع إلى مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

وصلنا لميعاد الهدية الساعة 11، وإحنا وعدنا المستمع الكريم أحمد صقر. ابسط يا عم أحمد صقر، حنذيع أغنية فريد الأطرش اللي طلبتها، وحنذيع الأغنية اللي طلبتها اللي هي فايت على بابكم أو على بابنا، على بابي سلطان زمانه، لكن بأصوات فهد الحداد، جمال الدريعي، عبد الله طارق، وبدر حمدان من جلسات صوت الخليج الحصرية.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب محمد عراقي حلوة بالبغدادية لصلاح عبد الغفور.
1: بعيونك شفنا ولايتنا درسنا وخبنا وطيبتنا يا حلوة وبرع معشرتنا ورد للناس وللدنيا. بعيونك شفنا ولايتنا درسنا وخبنا وطيبتنا يا حلوة وبرع معشرتنا ورد للناس وللدنيا. حلوة حلوة
2: حلوة حلوة
1: حلوة يا البغدادية
2: حلوة يا البغدادية يا مخدود الوردية

نو حجاياتك يا سمرة، حبيناك بأول نظرة، والحب ما نعرف ثالية، متعودين نصون العشرة. نو حجاياتك يا سمرة، حبيناك بأول نظرة.

0: وجد دجلة حبينا من العالم كله نور عيونك يا بنية نسمة ليلة ترف القبلة تاخذ روحي بروجة دجلة حبينا من العالم كله نور عيونك يا بنية حلوة حلوة
1: حلوة حلوة
0: حلوة يا البغدادية.
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد بتسأل أبو أحمد هل أذيعت أغنية طلال مداح؟ يا سعاد أذيعت كاملة، أذيعت كاملة وأنت ما سمعتيهاش وما تابعتيش، يعني بتسألي وبتروحي وبعدين تعتبي. أذيعت كاملة الأغنية كاملة. طيب ولا يهمك، المهم أنه أن تكوني بخير والصحة والسلامة. وين وصلنا؟ وصلنا فاتن فريد في أغنية خلي الليالي تعذبك، طلبتها فاطمة الوهيبي.

طربيات، آسف يا فاطمة، يعني الأغنية لا تصلح لأن تكون في طربيات، يعني هذا رأيي. ليست لون، يعني مش طربيات يعني. طيب، بعتذر من المستمعين، وبعتذر منك، ووصلنا، وبعتذر من بلال. أغنية غربي هواكم فاطمة شداد، الأغنية غير صالحة، غير صالحة يا بلال. نسمع هدى سلطان، فريد الأطرش، أيوة، اللي طلبوا المستمع الكريم، لحظة، اللي أحمد صقر، أحمد صقر اللي طلب فريد. إن شاء الله يكون متابع لسه أحمد صقر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني هو هوية برنامج تربيات مسؤوليتي ومسؤوليتكم مستمعين الكرام. يا ريت المستمع الكريم أو المستمعة الكريمة هو بيختار ينتبه لأن يكون الطلب متناسق جدا ومناسب جدا لتربيات، بحيث يستمتع المتلقي ويتعرف على لون جديد من الغناء أو على أغنية لم يكن يسمعها قبل ذلك، وتكون الأغنية فيها مواصفات الطرب والطربيات المقصودة بهذا البرنامج، أنه نعرف المستمع العربي من المحيط إلى الخليج سواء كان شابا أو كان كهلا أو كان شيخا، نعرفه بالغناء العربي من المحيط إلى الخليج، الغناء العربي التقليدي الأصلي الأصيل اللي فيه الروح الشرقية وفي إحساسنا وفي وجداننا وفي ثقافتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا وفي يعني في معنى الطرب، معنى الطرب اللي نقول الله من القلب وإحنا بنسمع الأغنية. شكرا لكم جميعا على كل شيء، وشكرا على تفهمكم. ونسمع هدى سلطان من بحري وبنحبوه، طلبها أبو عبد العزيز، إن شاء الله أبو عبد العزيز يكون متابع.
1: من بحري وبنحبه على الإمة بنستنوه.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الآن وصلت رسالة أم حمد تقول المقدمة لفيروز، صح، مقدمة الأغنية لفيروز. شكرا يا أم حمد. وصلنا للأغنية الأخيرة. الأغنية الأخيرة طلبها عادل بوبشيت، نالت على يدها بصوت محمد علي سندي. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا أبو محمد. نشكر الزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات ورئيس قسم الاستوديوهات الزميل محمد عبد الله، كذلك نشكر الزميلين ليجو ونبيل زاهد من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، كذلك نشكر زميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. نيلة رميحي ذكرتها، أنا من قسم الموقع ذكرتها. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سبي
0: نغم على أوتار.
2: أختك بعيد بعيد
0: معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.